هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر

أوطانهم وتقضي ديونهم وتعافي مرضاهم وتنصر جيوشهم وتسلم غيابهم وتفك أسراهم وتشفي صدورهم وتذهب غيظ قلوبهم وتؤلف بينهم وتجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وتثبتهم على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك.

أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا في الأحاديث القدسية، والحديث اليوم عن فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ماذا تكلم القرآن عن القرآن؟ ما الآيات التي وردت في القرآن عن القرآن؟ القرآن في القرآن هدى وبيان، وموعظة وبرهان، ونور وشفاء، وذكر وبلاغ، ووعد ووعيد، وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هذه أوصاف القرآن من خلال القرآن: هدى وبيان، موعظة وبرهان، نور وشفاء، ذكر وبلاغ، وعد ووعيد، بشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هو كتاب العمر، هو الكتاب المقرر. ما قولكم أيها الإخوة والأحباب بطالب عنده مكتبة واسعة جدا ومتنوعة، بعد أسبوع عنده فحص مصيري يحدد مستقبله، وفي كتاب لهذا الموضوع بالامتحان، أيعقل أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ فالقرآن فهو كتابنا المقرر، غنى عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. هذا ما ورد في القرآن الكريم عن القرآن. فما الذي ورد في السنة المطهرة عن القرآن الكريم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. أيها الإخوة الأكارم، القرآن مصدر

رئيس لمعرفة الله عز وجل. فالقرآن كلامه كلام الله، ومن خلال كلامه نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والسماوات والأرض خلقه، ومن خلال خلقه نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. والحوادث أفعاله، ومن خلال أفعاله نتعرف إلى الله عز وجل عن طريق النظر والتأمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن القرآن كلامه، والكون خلقه، والحوادث أفعاله، فهو مصدر أساسي رئيس لمعرفة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في الإنسان جسد يعد أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فمن خلال خلاياه ونسجه، ومن خلال أعضائه وأجهزته، ومن خلال بنيته وعمل أعضائه، فيها من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء. وفي الإنسان نفس فيها من المشاعر والعواطف والشهوات والميول والحاجات والمبادئ ما يعجز عن تحليلها أعلم علماء النفس. وفي الإنسان عقل فيه من المسلمات والبديهيات والمبادئ والقوى الإدراكية والتحليلية والتركيبية والإبداعية ما يعجز عن فهم هذا العقل أعلم العلماء. لذا كان الإنسان سيد المخلوقات كلها. هذا الإنسان المؤلف من جسم بالغ الدقة، ومن نفس بالغة التعقيد، ومن عقل بالغ الكفاية. ألا يحتاج هذا الإنسان إلى منهج يسير عليه؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى كتاب يبين له سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الكون وسر الحياة ومهمته في الدنيا؟ وإن الشيء الذي يعجز عن إدراكه عقل البشر أخبره به خالق البشر. هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى منهج يسير عليه يضبط ويصحح حركاته وسكناته ونشاطاته من أن تصاب بالخلل والعطب والعبث والخطل؟ هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى مبادئ سلامته في الدنيا، سلامة جسمه من العلل والأمراض، سلامة نفسه من الانهيارات والتعقيدات، سلامة عقله من التزييف والتزوير؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى مبادئ سعادته في الدنيا والآخرة فردا ومجتمعا؟ يحتاج إلى كتاب يبين سر الوجود وحقيقة الحياة الدنيا، مهمة الإنسان فيها. ألا يحتاج الإنسان إلى كتاب يبين الذي ينبغي أن يسير عليه كي يصحح مساره وكي يعود إلى الطريق كلما زلت قدمه وتاه عقله؟ يحتاج إلى كتاب فيه مبادئ سلامته وسعادته. إنه القرآن الكريم. أيها الإخوة الأكارم، ما قولكم في هاتين الآيتين؟ يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. والآية الثانية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والتي تشبهها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكأن الكون كله في كفة والقرآن في كفة، لأنك بالكون تعرف الله وبالقرآن تعبده، وخلق الكون ونوره بالكتاب. أيها الإخوة الأكارم، يكفينا القرآن الكريم آية هي قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي

لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. كيف يضل قارئ القرآن؟ القرآن يقدم له تفسيرا صحيحا وعميقا ودقيقا لحقيقة الكون، وهو الذي سخره الله للإنسان بأكمله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ومعنى بالحق أي خلقها وفق مبادئ ثابتة ولهدف كبير، لم يخلقها باطلا، والباطل هو الشيء الزائل والعابث، لم يخلقها لعبا وعبثا، واللعب هو الشيء العابث والزائل، بل خلقها بالحق. وكيف يضل عقلك وقد بين لك القرآن الكريم أن هذه الحياة التي تعيشها هي حياة دنيا، انتبه إلى لفظها دنيا، طلابها كلابها، هي دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. هي دار تعب ومشقة، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. ألا وإن الله تعالى جعلها دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كيف يضل عقل قارئ القرآن وهو يعلم حقيقة الدنيا؟ وكما قال الإمام علي: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري يا دنيا، شأنك حقير وأمدك قصير. ما هذه الدنيا؟ ما إن يستقر الإنسان سنوات معدودات حتى يأتيه ملك الموت، يخسر في ثانية واحدة ما جمعه في كل عمره بمجرد أن يتوقف القلب عن النبض، فساعته التي بيده ليست له. وهناك من يقلع سنه الذهبي يقول: الحي أولى من الميت. لم يبق لك شيء هذه الدنيا، فكيف يضل قارئ القرآن بعقله والقرآن يبين له حقيقة الحياة الدنيا؟ إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. وقد ورد في السنة أحاديث صحيحة كثيرة عن فضل قارئ القرآن، نذكر منها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ورد أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقيم به أناء الليل وأناء النهار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخواتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة 17 من برنامجنا أيام مع. نحن تحدثنا كنا الدرس الماضي أو الحلقة الماضية عن وقعة بدر، وشفنا كيف انتهت الوقعة لصالح المسلمين، وانهزم المشركون وعادوا إلى مكة من بقي منهم، وقتل منهم 70 قتيل، وأسر المسلمون من المشركين 70 أسير. طبعا هون النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع بأصحابه وتشاوروا بأمر الأسرة، فتم الرأي النهائي أخيرا على أنه يفتدوا الأسرة بالمال. من يستطيع أن يفدي أسراه بالمال فكان يبعث مال للصحابة يأخذوا المال ويعطوه الأسير، ما قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. ومن لا يستطيع أن يدفع المال فطلبوا منه أنه يعلم 10 من أولاد المسلمين القراءة والكتابة، لأنه كانت مكة حاضرة العالم العربي بزمانه، يعني فيها القراء والكتاب أكثر من المدينة المنورة. فمن جملة من بعث يفتدي أسرى كان أبو العاص بن الربيع، من جملة الأسرى اللي هو زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. أبو العاص خرج مع المشركين، خرج مكره لكن خرج معهم. المهم بعد المعركة وقع في الأسر، فزينب شو بدها تفتدي زوجها؟ وبتعرفوا أنه زينب كانت تحب زوجها كثير، وأبو العاص كان يحب زينب، فهو ما سمح لأنه تهاجر لعند النبي عليه الصلاة والسلام من شدة محبته ولو تركها عنده. فأرسلت زينب قلادة، إلها قلادة جميلة من ذهب، أرسلت تفتي فيها أبو العاص. فلما أحضروا القلادة رآها النبي عليه الصلاة والسلام فرق لها رقة شديدة، تذكر أيام الحبيبة الأولى، تذكر السيدة خديجة. تاري هاي القلادة هاي كانت هدية من خديجة لزينب ليلة عرسها، فهي اللي لبستها يا يوم عرسها كعروس وقدمت لها ياها هدية من سيدة خديجة. فالنبي تذكر خديجة ودمعت عيناه على فراق خديجة والبعد عن خديجة. والآن زينب، يعني هلأ هو النبي عليه الصلاة والسلام هاي السنة الثانية للهجرة وما شاف زينب بنته لأنه ما سمح لأبو العاص أنه تهاجر إليه. فالمهم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، إذا رأيتم أن تردوا لها قلادتها وتفدوا أسيرها من دون مال يعني فافعلوا. فقالوا نعم حبا وكرامة يا رسول الله، فردوا القلادة ورجع أبو العاص إلى مكة. لكن النبي أخذ عليه عهد أنه يرسل له زينب، أنه خلاص زينب مسلمة وأسلمت وأنت لساتك على كفرك، فبتعطيني وعد أنه ترسل زينب؟ قال له خلاص بعطيك وعد. فلما رجع إلى مكة بده يرسل بقى زينب للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أرسل زيد بن حارثة من أجل أنه يحضر زينب، هو واحد تاني من المسلمين. لكن ما دخلوا مكة، ما بيسترجوا يدخلوا مكة أبدا الآن بعد المعركة وبعد الحروب اللي صارت بيناتهم، ففي ثأر كبير. فزيد بن حارثة وأحد من معه من المسلمين انتظروا خارج مكة، وأبو العاص ما استطاع هو نفسه يطلع زينب يسلمها بإيده لزيد من شدة حبه لزينب، فكان فراقه صعب كتير عليه. لذلك طلب من أخوه قال له أنت بطلع زينب، فطلع زينب وهي راكبة على الناقة وخرج فيها. فلما خرج قريش كلهم غلوا بالنار، إنه نحن موتورين ونحن مصابين وقتل منا 70 قتيل وأسر 70، وهلأ أنت بدك تروح تبعت له بنته ترد له إياها. فخرجوا شباب قريش وصاروا يحاولوا بدهم يضربوا أخو أبو العاص ليرجع زينب. فأخو أبو العاص قعد في الأرض ونثر كنانته والرماح اللي معه، وقال أقسم يمين مين بيقرب مني بدي أضربه بالسهم.

فحتى اجى ابو سفيان وهداه شوي وقال له انه انت خرجت بنص النهار وهذا عار كتير علينا، يقول انه غصبا عنا خرجت بالبنت، فلا ارجع فيها معلش، بس قدام الناس يقولوا انه احنا رجعناها، رجعنا كلمتنا بس، وبالليل روح بالليل سربها اعطيها لعند زوجها شو بدنا فيها. فالمهم لما هون رعبوها باثناء هي وعلى الناقه، اجى هبار بن الاسود وضرب الرمح على الناقه فضاجت الناقه، فالروايه بتقول انه ارتعبت زينب، وروايه بتقول انه وقعت زينب على الارض، فلما وقعت على الصخره وكانت زينب حامل فطرحت الجنين من بطنها، وظلت مريضه زينب من بعد هذا الطرح. المهم رجعوها، فلما رجعت ستنا زينب بتحدث، قال جاءتها هند بنت عتبه، وهند وهي زعيمه الكفار والكافرات والمشركات، قالت لها يا بنت عم انا بيني وبينك غير بين الرجال، بيكون بين النساء مو مثل بين الرجال، انا سمعت بدك تروحي لعند ابوكي، قولي لي اذا محتاجه اي مساعده اي معونه انا بعطيكي مال متاع اي شيء. قال فزينب قالت والله ما قالت ذلك الا واني اظنها انها صادقه، يعني جد بدها تساعدني ولكن خفت منها. فلاحظي انه في كل انسان بذره خير، يعني مهما كان في سوء وشر ممكن انت تستفيدي من بذره الخير وتستغليها وتحولي هالشر اللي فيه الى خير. وفعلا هند بالنهايه تحولت الى خير وصارت مسلمه وصلاح اسلامها. فعادت بنص الليل وطلعت زينب وجاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام. هون بقى زينب وقعت كمان بين نارين، فهلا فارقت زوجها، كانت بالاول بالمدينه بمكه ومفارقه ابوها بالمدينه وهي بمكه، والمسلمين كلهم بالمدينه وهي لوحدها بمكه عند ابو العاص اللي هو مشرك، لكن ابو العاص ما اهانها ابدا. الآن طيب تركت زوجها وإجت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها صفي بمكة. بعد بدر نقدر نقول بأنه الناس كلهم حوالي المدينة ملوا غيظ من المسلمين، أنه صح أنتم انتصرتوا على قريش لكن هذا الشيء ما بيريحهم، وخاصة المنافقين اللي بقلب المدينة. فقلنا في المدينة صار في نفاق وصار بقى يكتموا غيظهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وظهر من المنافقات عصماء بنت مروان. عصماء بنت مروان هي ما سمت حالها أصلا منافقة، وإنما هي كانت شاعرة وكان إلى لسان صليط، فكانت تقول الشعر وتهجو به النبي عليه الصلاة والسلام وتتكلم بالكلام البذيء في أشعارها وتسب النبي وتشتم النبي وتشتم المسلمين. كانت هي من بني خطمة، وكانوا بني خطمة عملوا مسجد صغير لهم يصلوا فيه، فكانت تجيب الأقزار وخاصة أقزار الحيض حيض المرأة وتحطه بقلب المسجد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينزعج من كلام عصماء ومن شعره من إزاءة للنبي وللمسلمين ككل، فكان يقول لهم ألا رجل يكفينا هذه. وكان أول من أسلم من بني خطمة عمير بن عدي، فنذر نذر إذا كان الله بيرد النبي عليه الصلاة والسلام سالم من غزوة بدر ليقتل عصماء. وفعلا لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام سالم فقام عمير وأخذ السيف ودخل على بيته وقتله، لأنه العقرب المؤذي واللي بينشر سمه في كل مكان ما له حل غير الموت. فالمهم انتهينا من عصماء، والتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قينقاع. بني قينقاع طبعا اللي هن قبيلة من قبائل اليهود اللي ساكنين شرق المدينة المنورة عند حرة واقم. بعد غزوة بدر تحرك غيظ وكيد على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، فصاروا يحاكون دائما يقولون والله لا يغرنكم أنكم لاقيتم ناسا لا علم لهم بالحرب، والله لو حاربتنا نحن يا محمد لتجدن أننا نحن الناس. وظهر كيد أكثر ما ظهر في الحادث مع المرأة المسلمة اللي كانت جالسة وأراد أنه يكشفها عن وجهها وهي ما رضيت تكشف عن وجهها، ففعل اليهودي عملتها بتعليق ثوبها حتى كشفها، فاستجارت بالمسلمين واستصرخت، فقام مسلم وقتل الصائغ اليهودي، فقام اليهود وقتلوا المسلم وعلقت مشكلة كبيرة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأحضر جيشه ليأدب بني قينقاع، فبني قينقاع لا اعتذروا ولا قدموا دية الرجل اللي قتلوه، ولكن تحصنوا في حصونهم وامتنعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحاصرون النبي 25 يوم حتى نزلوا على حكم النبي واستسلموا فأجلاهم عن المدينة كلها. فهذا الأول قبيلة من قبائل اليهود اللي بجليها النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة وجلوا إلى خيبر. طبعاً بهالسنة هي اللي هي السنة الثانية لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة فاطمة كانت صبية بقى وصار عمرها حوالي 18 سنة، فتقدم سيدنا أبو بكر ليخطبها فرفض النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم سيدنا عمر ليخطبها كمان رفض النبي، قال لهم هي صغيرة.

بعدين فانتبهوا هن انه قد يكون بده شاب يعني يستاهلها، فراحوا لعند سيدنا علي قالوا له ما بالك ما تخطب فاطمة؟ نبهاني، هو علي عم يروي الحديث، قال فنبهاني لذلك، فقمت أجر ردائي نصف على عاتقي ونصف على الأرض، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلما دخلت إليه وكان له هيبة سكت، دخل عند النبي سكت ما عاد يحكي ولا كلمة، قال ما أتى بك يا علي؟ قال فسكت، ألك حاجة يا علي؟ فسكت، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام، قال أتيت تخطب فاطمة؟ قال نعم، قال فما معك من مهر؟ فلازم دائما يكون مهر جاهز، قال لا أملك شيء، ما معي شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ عندك درع حطمية رائعة وثمينة بتجيب له 400 درهم يعني، قال موجودة، قال يلا جيبها وادفعها بيعها ودفع مهر لفاطمة، فراح باعها قال ب500 درهم، زاد له 100 درهم وعطاها 400 درهم لفاطمة، فأخذ النبي المال قال وقبض قبضة وعطاها لبلال، قال له يا بلال ابغي نطيبا، رح جيب النطيب لفاطمة، أكسير الطيبة لفاطمة فإنها امرأة من النساء، مرأة بتحب الطيب، بتحب العطر، بتحب الزينة، فكتر للنبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة في ذلك، وتم الزواج. طبعا تمت الخطوبة الآن، فلما سيدنا علي خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام سألوه أصدقاء الأنصار إنه ماذا قال لك؟ قال لا أدري، قال لي مرحبا وأهلا، قالوا لا بكفيك وحدة، أعطاك المرحب وأعطاك الأهل. فكلمة مرحبا على فكرة هذا سلام إسلامي، ها يعني في أحيانا الناس بيلاقوا إنه تقيل السلام عليكم، ما بدك تقولي في كل مكان مرحبا، فهذا سلام إسلامي معلي ما خرجتي فيه عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدة فاطمة صباح العرس لبارك لعرسها، فجاءت وهي خجلة منه، لكن سيدنا علي طبعا لما تزوج فاطمة أخذ لبيت بعيد عن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لها إني أريد أن أحولك إلى قربي، فقالت أطلب من حارس بن النعمان أن يتحول لنا عن داره، فحارس بن النعمان من الأنصار ومن المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، وله بيوت كان حوالي المسجد كلها هي بيوته، فكل ما النبي عليه الصلاة والسلام لما بده يسكن سيدنا حارس تنازل له عن بيته، لما تزوج عائشة تنازل له عن بيت تاني مشان يسكن عائشة، لأنه أول بيت سكن فيه سودة وبناته، ردت نازل له المرة الثانية فأسكن في سيدة عائشة، قال والله لقد تحول عنا حارسة حتى لقد استحييت منه، النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنا استحيت من حارسة كذا مرة تحول لي عن بيت، فوصل الكلام لحارسة فجاء لحاله لعند النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله والله إني وصلني كلامك وإن البيت الذي تأخذه أحب إلي من البيت الذي تتركه، فقال له النبي صدقت، وحول البيت لفاطمة فأحضر النبي عليه الصلاة والسلام وأسكنها خلف حجرته، لذلك الآن لما بتروحوا على المدينة المنورة بتزوروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي كانت حجرة عائشة بتلاقي أنه خلفه مباشرة حجرة السيدة فاطمة، ومحراب فاطمة موجود كان مكشوف كنا نقدر نزوره كلياتنا. إذن انتهت السنة الثانية ودخلت السنة الثالثة، في بداية السنة الثالثة طبعا تحددت الهوية الإسلامية وبدأت الأحكام تتنزل، نزل فرض رمضان، صاموا رمضان بالسنة طبعا اللي قبلها ثانية، شريعة فرض صلاة العيدين، وهون ولدت السيدة فاطمة كان دغري بسيدنا الحسن، كان مواليده بالسنة الثالثة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قريش طبعا ما رح ترضى بهالهزيمة وتضل ساكتة على هزيمتها ببدر وقتلوا كل هالزعماء منها وخسرت، وطبعا هي القافلة التجارة نجت وما أصابوا المسلمون، فراح أبو سفيان ومع عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية، كل اللي هدول اللي ماتوا أبهاتهم بالغزوة بدر اتجمعوا وصاروا يقنعوا الناس أهل قريش أنه أعطونا هالمال هذا لنرجع نحارب في محمد مرة تانية، فكانت التجارة ب50,000 دينار وكانت ربحانة 50,000، فكانت تجارة كتير مباركة وقتها وربحت تمام، فرصدوا كل هالمبلغ لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجوا من مكة ليقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت قريش بكل ما تملك بمالها وبحدها وبحديدها ونفرت حواليها من الأعراب ومن الأحابيش كل، وجاءوا إلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، خرجوا ب3,000 مقاتل وخرجت معهم 15 امرأة، لكن كانوا هدول النساء لهم دور كبير بهالمعركة هي. طبعا دري النبي عليه الصلاة والسلام ودروا الأصحاب فقاموا يحرسوا المدينة، خافوا أنه يصلوا عليهم جيش المشركين بأي لحظة، فحرسوا المدينة وحرسوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما أصبح شاور الناس أنه شو نطلع إلى القتال نضل في المدينة، تعرفوا كيف قصة المشاورة،

0: وكيف أنه بالنهاية تم الرأي على أنه يخرجوا ويلاقوا المشركين خارج المدينة المنورة، وهذا كان رأي حمزة، أكثر شيء كان متشجع حمزة. فالمهم خرج النبي عليه الصلاة والسلام بالمقاتلين، حوالي 1000 مسلم خرجوا مع النبي. في أثناء الطريق عبد الله بن أبي بن سلول، وقلنا لكم هذا أظهر الإسلام نفاق، ماذا كان مؤمن في قلبه، فتراجع هو و300 من أصحابه وأمثاله المنافقين، وقالوا على ما نقتل أنفسنا والنبي ما طاعنا، كان لأنه هو رأيه أنه يثبت في المدينة. المهم فشوصوا في المسلمين قديه؟ 700. صوروا 700 واحد مسلم مقابل 3000 مشركين من الأنو الموتورين اللي جايين ياخدوا ثأر بعد ما قتلوا آباءهم كلهم في غزوة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى ساحة الأحد، وعنده كان اللهم صلي عليه تخطيط حربي غير الإلهام الإلهي، فنظر وجد أنه جبل أحد ممكن يحمينا تمام، فحط الجيش كله وجعل ظهر الجيش لجبل أحد، وأمام الجيش هو في جبل الرومات، وجبل هيك صغير، فوقف عليه الرومات 50 واحد وقال لهم أنه ما بتغادروا أماكنكم أبدا، لا نؤتين من قبلكم، ولو رأيتمونا تقطعت بنا قطعتنا السيوف، ولو رأيتمونا أكلتنا الطيور، لا تغادروا أماكنكم. فكان هذا أمر النبي إلهم، لأنه النبي حسب لبعدين. مهم وضعهم على الرومات، ووصل جيش المشركين من جهة الطريق اللي قادم من مكة. بدأت المعركة، طبعا بدأت بالمبارزة كالعادة، وحمل لواء المشركين بني عبد الدار، فسقط اللواء من إيدهم، قتل أول واحد، مسكوا واحد، مسكوا الثاني، قتل الثاني، مسكوا الثالث، قتل الثالث. 9 من حملة اللواء قتلوا. مين كان عم يقتلون؟ سيدنا حمزة قتل 2، سيدنا علي قتل مارة رضي الله عنها وأرضاها. فكلهم هدول النساء خرجوا مع المسلمين من أجل أنه أم سليم أول ما دخلت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أريد أن أخرج معك إلى القتال، فقال يا أم سليم إن الله لم يكتب القتال على النساء، قالت نعم أعلم، ولكن أداوي الجرحى وأعالج العين وأسقي الماء وأرد الجرحى إلى المدينة، فقال نعم إذن، فسمح لهم. من أجل ذلك خرجوا كلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام.
1: أنا قرأت كثير عن المرأة اللي حضرتك ذكرتي قصتها مع بني القينقاع.
0: بني القينقاع نعم.
1: تمام. لما رفضت إنه تكشف عن وجهها.
0: أيوة.
1: فينا نعتبر هذا دليل على غطاء الوجه؟
0: أيوة. طبعا هذا الموقف أو هاي القصة أبدا ما بتصلح إنه تكون دليل على غطاء الوجه. ليه؟ لأنه هالقصة صارت بالسنة الثالثة للهجرة. السنة الثالثة كان لسه فرض الحجاب ما فرض على النساء، أصلا ما فرض الحجاب لبعد الأحزاب، لبعد السنة الخامسة. بالعكس هذا دليل أنه المرأة العربية حتى قبل الإسلام كانت تغطي وجهها، فهذا عادي من عادات العرب من قبل الإسلام، فهذا شيء طبيعي. أي امرأة بتحب تخفي نفسها ممكن تتنقب، ممكن تتقنع، بيسموه قناع، حتى سواء امرأة أو رجل، حتى مشهور المقنع الكندي شاعر، ليش اسمه المقنع؟ قال كان جميل كتير من العين، فكان دائما يحط قناع متر.

فهم بنار أججوها لقا وهم لشر زرعوه حصيرا.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرتم.

ثناؤك وتقدست أسماؤك لا يهزم جندك ولا يخلق وعدك اللهم منك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان يا رب العالمين بمن نستغيث وأنت القاهر وبمن نستعين وأنت القادر ليس في الكون إله غيرك فندعوه وليس في الوجود رب غيرك فنرجوه فاللهم أغث أهلنا في غزة اللهم أغث إخواننا في غزة اللهم أغث أحبابنا في غزة اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم اللهم أنزل عليهم دفئاً وسلاما وأمناً وأمانا يا فرجهم إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءهم إذا انقطعت الأسباب اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم خائفون فأمنهم اللهم إنهم مظلومون فانصرهم سبحان

شؤونهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وفرج كربهم اللهم إنه قد نزل بإخواننا في غزة من الجهد واللأواء والمشقة والجراح ما لا يعلمه إلا أنت فاللهم ارزقهم بعد الحزن فرحا وبعد الخوف أمنا وبعد العسر يسرا اللهم يا جبار السماوات والأرض عليك باليهود المعتدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أحصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أنزم عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
2: الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بك أجول وبك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم.

الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا اغفر لنا.

نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك بغ

ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 32 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 21 بعد 100. أيها الإخوة، بينت لكم في الدرس الماضي أن هناك 60 آية تتحدث عن موقعة أحد. وقبل الشروع في تفسيرها بفضل الله عز وجل وتوفيقه، أردت أن أقف وقفتين، وقفة عند المعاني الدقيقة التي يمكن أن نستنبطها من معركة أحد، والوقف الثاني حول تفاصيل هذه المعركة من أجل أن تكون أرضية لشرح الآيات التي بعدها. وقد بينت لكم أيضا في الدرس الماضي حديثا حول تفاصيل هذه المعركة، ووصلت إلى أن هؤلاء المشركين حينما التفوا على المسلمين من ظهورهم بسبب معصية الرماة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التفوا على الرماة وقتلوا من بقي منهم. كلكم يعلم أيها الإخوة أنهم حينما رأوا الكفار يولون الأدبار قالوا الغنيمة الغنيمة، فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أنه ليس للمشركين رجعة فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر، ولم يطع أميرهم منهم إلا نحو العشرة، فكر المشركون وقتلوا من بقي من الرماة، ثم أتوا الصحابة من ورائهم. أيها الإخوة، المسلمون هزموا مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. هزموا المرة الأولى لأنهم عصوا أمر قائدهم، وهزموا في المرة الثانية في حنين لأنهم داخلهم شرك خفي، فقالوا لن نغلب من قلة. فالإنسان حينما يستغني أو حينما يعتد بنفسه لا يستحق نصر الله عز وجل، وحينما يخالف الأمر الإلهي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحق النصر. قد يقول قائل لو أن الله جل جلاله نصرهم، فهم المؤمنون وهم أصحاب رسوله والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق بين ظهرانيهم، لما لم ينصرهم على خطائهم؟ لو أن النصر جاء بعد أحد على ما فعل الرماة من معصية رسول الله لسقطت قيمة الأمر النبوي. أنت كمؤمن ينبغي أن تفتقر إلى الله دائما توحيدا، وينبغي أن تنفذ الأمر تطبيقا، فإن أخللت بأحد هذين الشرطين لا تستحق نصر الله. وهذا يعلمنا الآن أننا إذا أردنا أن ننتصر على أعدائنا لا بد من أن نحكم إيماننا، لا بد من أن نحكم توحيدنا، لا بد من أن نعمق فهمنا لتوحيد الألوهية في القرآن الكريم. بعد ذلك نستحق النصر. ثم أتوا الصحابة من ورائهم وهم ينتهبون، هم يأخذون الغنائم وقد التف عليهم جيش المشركين، فأحاطوا بهم واستشهد منهم من أكرمه الله، استشهد من هؤلاء من أكرمه الله، ووصل العدو إلى رسول الله. تعلمنا هذه الواقعة أن هذا العطاء الكبير في الآخرة لا بد له من امتحان صعب، فكلما كان المغنم كبيرا كان الامتحان صعبا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق دخل في مضائق صعبة جدا. هذه المضائق صبر وانتصر على ذاته فاستحق هذا المقام العلي. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا. يعني استنباطا من هذا، لا تتمنى أن تصل إلى مقامات عالية في الجنة من دون ثمن، لا تتصور أن الله يمكن أن يعطيك عطاء لا حدود له من دون ثمن من دون امتحان. لا بد من أن توضع في امتحان صعب، لا بد من أن تمتحن، لا بد من أن توضع في ظرف عصيب، هل تصبر أم لا تصبر. وصل المشركون إلى رسول الله، وقاتل مصعب بن عمير صاحب اللواء دونه حتى قتل، الذي كان يحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعب بن عمير قتل. وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، أرسله الله رحمة للعالمين لينقذ الضالين من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. هؤلاء الذين حاربوه آذوه، لذلك شر الخلق قاطبة من قتله نبي أو من قتل نبيا. جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر، جرح وكسر أحد أسنانه، وهشمت البيضة في رأسه. يقال إن الذي تولى ذلك عتبة بن أبي وقاص وعمر بن قميئة الليثي. وشد حنظلة الغسيل على أبي سفيان ليقتله، فاعترضه شداد بن الأوس الليثي في شعوب فقتله وكان جنبا، يعني استيقظ وكان في جنابة فقتل، قتل جنبا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الملائكة غسلته. وقد استنبط أن الذي يقتل شهيدا لو قتل جنبا فالملائكة تغسله. وأكبت الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط في بعض حفر هناك، جرحت وجنته وكسرت رباعيته وهشمت البيضة من على رأسه وسقط في حفرة، وهو سيد الخلق وحبيب الحق. بينت لكم أيها الإخوة أن هناك مصائب تصيب الأنبياء، إنها من نوع خاص، مصائب الكشف، لأنهم ينطوون على كمال لا يمكن أن يظهر إلا في مثل هذه الحالة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تأتيه شدة كهذه الشدة، هو قدوتنا، هو مثلنا الأعلى، فأي مؤمن إلى يوم القيامة أصابته شدة فله أسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أن يكون النبي في هذه الشدة الشديدة، هذا يعني هو قدوتنا وهو أسوتنا وهو مثلنا الأعلى. فحينما يصاب أحدنا بمصيبة في الدنيا يجب أن يتلو قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا لا أتمنى الشدائد، لكن لا بد من أن تكون هناك امتحانات صعبة للذي يطمح إلى مراتب عليا في الآخرة. إن أردت الآخرة فادفع ثمنا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فسقط النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحفر، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة حتى قام، ومص الدم من جرحه مالك بن سنان الخدري وليد أبي سعيد، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني حلقتان من حلقات الدرع. فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح فندرت سنيتاه فصار أهتم. أبو عبيدة انتزع حلقتين من حلقات المغفر انغرزتا في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، انتزعهما بأسنانه فأصبح أهتم. ولحق المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكر دونه نفر من المسلمين فقتلوا كلهم. أذكركم بما قلت لكم في الدرس الماضي من أن أصحاب النبي دفعوا ثمن هذا الدين باهظا حتى وصل إلينا إلى بلادنا. هم فتحوا هذه البلاد ونشروا الحق في الخافقين، هم بذلوا دماءهم وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس حتى وصل هذا الدين إلينا. ولولا جهادهم واستشهادهم لكانت هذه البلاد تابعة لبلاد أخرى. نعم. وكر دونه نفر من المسلمين فقتلوا كلهم، وكان آخرهم عمار بن زيد. ثم قاتل طلحة حتى أجهض المشركون، وأبو دجانة يلي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلي النبي مدافعا عنه بظهره، وتقع فيه النبل فلا يتحرك. يلي النبي ويأتيه النبل من ظهره، يعني جل ما هنالك أن يقال للإخوة المؤمنين: تعالوا احضروا درس التفسير، تعالوا استمعوا إلى هذه الخطبة، تعالوا افعلوا هذا العمل. هذا الذي فعله أصحاب النبي شيء يفوق حد الوصف. من شدة حرصهم على سلامة نبيهم، نفر من أصحاب رسول الله وقفوا أمامه ليدافعوا عنه فقتلوا واحدا واحدا. أما أبو دجانة رضي الله عنه كان يلي النبي صلى الله عليه وسلم بظهره، وتقع فيه النبل فلا يتحرك. وأصيبت عين قتادة ابن النعمان فرجع وهي على وجنته، عينه على وجنته، فردها عليه الصلاة والسلام بيده فصحت وكانت أحسن عينيه. وانتهى النظر ابن أنس إلى جماعة من الصحابة وقد دهشوا وقالوا: قتل رسول الله. سارت شائعة بين الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فقال: فما تصنعون في الحياة بعده؟ فما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس وقاتل حتى قتل، وولد به 70 ضربة، وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف 20 جراحة، بعضها في رجله فعرج منها. وقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الحرب سجال بينه وبين المشركين. ونادى الشيطان الذي سماه النبي شيطانا: ألا إن محمدا قد قتل، ألا إن محمدا قد قتل. لأن عمرو بن قميئة كان قد قتل مصعب بن عمير، ويظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فسرت هذه الشائعة في أوساط المقاتلين، ووهن المسلمون لصريخ الشيطان. قيمة القائد في معنوياته التي يبثها جنوده. ثم إن كعب بن مالك الشاعر من بني سلمة عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأعلى صوته يبشر الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أنصت، فاجتمع عليه المسلمون ونهضوا معه نحو الشعب، وأدركه أبي بن خلف في الشعب، أدركه أحد الكفار أبي بن خلف في الشعب، فتناول صلى الله عليه وسلم الحربة من الحرث بن الصمة وطعنه بها في عنقه، فكر أبي منهزما، وقال له المشركون ما بك من بأس؟ فقال والله لو بصق علي لقتلني. قال أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فلم يأبى النبي إلا أن يقتله بنفسه، تناول حربة من الحارث بن الصمة وطعنه بها في عنقه، فكر أبي منهزما، وقال له المشركون ما بك من بأس؟ فقال والله لو بصق علي لقتلني. وكان صلى الله عليه وسلم قد توعده بالقتل. لا نجوت إن نجا، قال أنا قاتلك. فمات عدو الله بسرف في مكان بين مكة والمدينة. ثم جاء علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء فغسل وجهه ونهض، فاستوى على الصخرة من الجبل وحانت الصلاة. هناك من يهمل الصلاة لأتفه الأسباب، هم في معركة وبعض الصحابة قتلى ومعظمهم جرحى وقد نهكت قواهم، فدخل وقت الصلاة وحانت الصلاة فصلى بهم قعودا صلى الله عليه وسلم، صلى بهم قعودا وغفر الله للمنهزمين من المسلمين، ونزل قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إلى آخر الآية، واستشهد نحو من 70 معظمهم من الأنصار، وقتل من المشركين 22، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، ويقال إنه قال لعلي رضي الله عنه لا يصيب المشركون منها مثلها حتى يفتح الله علينا. أيها الإخوة، بعد أن انتهت هذه المعركة هناك موقف يجدر بنا أن نستمع إليه. لما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه، فقال أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه، ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة. يفهم من هذا أنهم كانوا أركان الدين، أعمدة كبار، والناس بقوادهم والناس بأكابرهم. وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم، فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، خلصنا منهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، ثم قال أعل هبل، يمجد آلهة قريش. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونه؟ فقالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال ألا تجيبونه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أيها الإخوة الكرام، ما معركة أحد إلا دليل على أن هذه الحياة دار ابتلاء وليست دار استواء. الله عز وجل بعد ذلك يقول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذه الآية تشير إلى التخطيط الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطط لهذه المعركة تخطيطا وتوكل على الله. هذا يعلمنا أنه لا بد من أن تأخذ بالأسباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ما عند أصحابه من ميزات، فقد بوأ كل واحد منهم بمكانه الصحيح. والله سميع عليم، يعني سميع لما تدعونه به وعليم بأحوالكم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الفشل هنا هو الضعف، والله عز وجل يريد أن يذكرهم ببدر. لماذا انتصروا ببدر؟ قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أنتم ضعاف، أذلة أي إنكم ضعاف أو أقلة فكنتم أذلة، وبعضهم قال أذلة أي مفتقرون إلى الله عز وجل. إما أنها تصف العدد القليل ومع العدد القليل ضعف وذلة، وإما أن تصف حالهم مع الله عز وجل، حالهم حال افتقار إلى الله عز وجل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقد ذكرت لكم أن المؤمن دائما وأبدا بين امتحانين، الله

إن عصيت لا بد من دفع الثمن، وإن أشركت شركا خفيا لا بد من دفع الثمن. وحينما يدفع أصحاب النبي وهم خيرة الخلق الثمن على خطأ مادي أو معنوي، على معصية لقائدهم أو على اعتدادهم بعددهم وقد دفعوا الثمن، فمن نحن حتى لا نعاقب إذا وقعنا في الخطأ نفسه؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والمؤمن الصادق يراقب الله دائما. لعلي أخطأت، لعلي اعتدت بشيء، لعلي قلت أنا وينبغي أن أقول الله، لعلي اعتدت بمالي أو بذكائي أو بخبرتي. فحينما لا تحقق هدفك في الحياة لا بد من أن تلوم نفسك. لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. يعني الله عز وجل يمكن أن يكون النصر من عنده مباشرة، ولكن طمأن المؤمنين أن الملائكة تدافع معكم. وهذه من كرامات الله للمؤمنين. لكرامة المؤمن عند الله، الله عز وجل يرسل ملائكة يدافعون عنه ويعاونونه في ساحة المعركة. حينما تقرأ الحديث الشريف: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حفتهم الملائكة أي حفظتهم، أي سددت خطاهم، أي ألهمتهم الخير. وهذا ينقلنا إلى موضوع دقيق، هو أن لكل إنسان ملك يلهمه وشيطان يوسوس له، وأنت مخير، أنت مخير ولا سلطان لأحدهما عليك. إما أن تستجيب لوسوسة الشيطان فتقع، وإما أن تستجيب لإلهام الملائكة فتنجو. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هناك قرين من الجن يوسوس لك ولا سلطان له عليك، وهناك ملك يلهمك الخير ولا سلطان له عليك، وأنت مخير، لك أن تستجيب إلى وسوسة الشيطان ولك أن تستجيب لإلهام الملائكة. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. هذه الكلمة وردت في آيات كثيرة: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. انتهى كل شيء. ونحن الآن والأعداء محيطون بنا من كل جانب، والعالم كله يتآمر على الإسلام، ولا ننجو من مؤامراتهم ولا من كيدهم ولا من تخطيطاتهم إلا إن صبرنا واتقينا. والصبر كما تعلمون في ثلاثة مواطن: على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قضاء الله وقدره. هذا هو الصبر.

0: إيمانه والصبر. بالمناسبة الله عز وجل رحمة بنا ما أمرنا في كل الآيات التي تتحدث عن القتال أن نعد القوة المكافئة، وهذا فوق طاقة المسلمين. أمرنا أن نعد القوة المتاحة، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقتها رباط الخيل، والقوة مطلقة، ينبغي أن يكون لكل عصر قوة، فكل عصر له قوة معينة. ففي عهد النبي الكريم رباط الخيل، ثم جاء المنجنيق، ثم جاءت المدرعات، والآن المسلمون ينبغي أن يخططوا ليكونوا على مستوى من الإعداد الكافي كي يسقطوا عن أنفسهم إثم عدم الإعداد. نعتمد على الله بكل ما نملك، ونستعد لعدونا بكل ما نملك. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أحيانا الله عز وجل يسوق للمؤمن توفيقا بأسباب مادية، كان من الممكن أن يسوق له توفيقا بلا سبب. هذا النصر أو هذا التوفيق بلا سبب قد يقلقه، فيأتيه الله بأسباب من طبيعة البشر، هذه الأسباب تطمئنه. يعني مثلا لماذا قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة؟ لماذا قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي؟ هل يكتب الله عز وجل؟ الله جل جلاله لا يكتب، هذا من صفات البشر. لكن قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الشيء المكتوب يبعث في النفس الطمأنينة، لك معي عقد، معي إيصال، معي سند. فالله عز وجل أحيانا يخاطبنا بحسب مفهوماتنا. فهنا هؤلاء الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين، ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني ما من معركة على وجه الأرض إلا وهي بيد الله، ينصر من يشاء ويحقق الهزيمة على من يشاء بحكمة بالغة. ولكن وهذا أوان أن نقول لكم، هناك نصر استحقاقي، وهناك نصر تفضلي، وهناك نصر تكويني. حينما يقتتل مؤمنون صادقون مع أعدائهم، صادقون في إيمانهم وفي توحيدهم وفي افتقارهم إلى الله، وصادقون في إعداد العدة، الذي علينا أن نحكم توحيدنا وافتقارنا وإيماننا، وأن نعد القوة المتاحة لعدونا. إن فعلنا هذا استحققنا النصر الاستحقاقي، كتب الله لنا نصرا استحقاقيا. وهذا تؤكده الآية الكريمة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. في نصر آخر اسمه نصر تفضلي، هؤلاء الطرفان بعضهم أولى من بعض، لكن الطرفين على انحراف. تؤكد هذه الحقيقة الآية الكريمة، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الروم كانوا أهل كتاب، والفرس كانوا وثنيين يعبدون النار، فإذا تقاتل كتابي مع وثني، من هو الأقرب إلى الله نسبيا؟ الكتابي. هم آمنوا بأن لهذا الكون إلها، وأن هناك جنة ونارا، ولكن أشركوا. لكن هؤلاء الوثنيون عباد النار. فالله جل جلاله نصر الكتابيين على الوثنيين نصرا تفضليا، يعني هم لا يستحقونه، ولكن حكمة الله اقتضت أن ينتصر هؤلاء على هؤلاء. لكن المشكلة في النوع الثالث، حينما يشرد الفريقان عن الله، وحينما لا يعتد الفريقان بالإيمان ولا بالاستعداد، وينطلقان من كفر بالله ومن تهميش لكل جانب ديني في حياتهم، عندئذ ينتصر الأقوى، والذي يملك أسلحة أحدث. فكل صفات النصر عندئذ متعلقة بالإعداد والسلاح وما إلى ذلك. هذا النصر اسمه نصر تكويني، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. الأمر بيد الله، ويؤكد هذا قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. الأمر بيد الله، وحينما تعلم أن يد الله تعمل في الخفاء وحدها وليس لأحد من الأمر شيء، ألم يقل الله عز وجل: أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الأمر كله بيد الله، وأنت حينما توحد وصلت إلى أعلى درجة في العلم. نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني يتوب عليهم لحكمة أرادها، يعذبهم لحكمة أرادها، وهذا من شأن الله وحده. وقد أكد هذا المعنى القرآن الكريم في آية أخرى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة، حينما تصل إلى أن الله وحده المتصرف ولا أحد سواه، وأن سيد الخلق وحبيب الحق لا يملك لك نفعا ولا ضرا، وأنه ما من مخلوق على وجه الأرض يملك لك نفعا ولا ضرا، وأن الخلق جميعا بيد الله هو الذي يحركهم، هذا هو التوحيد. أحد الأنبياء قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والله أيها الإخوة، حتى في التفاصيل، حتى في حركتك اليومية، حتى في تجارتك، حتى في بيعك وشرائك، حتى في امتحاناتك، حتى في سفرك، الأمر كله بيد الله. فحينما تتجه إلى الله وحده، وحينما تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على رب الأرباب، هذا هو الموقف الإيماني. ليس لك من الأمر شيء، حتى لو أنك انتزعت من فم النبي صلى الله عليه وسلم فتوى لصالحه ولم تكن محقا، لا تنجو من عذاب الله. فهذا الذي يعلق آمالا على زيد أو عبيد ويضع كل ثقته بفلان أو علان، وقع في شرك خفي. وكما تعلمون أيها الإخوة، الشرك الجلي قل ما يقع به مسلم، يعني ما في مسلم يعبد صنما من دون الله. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الدرس أيها الإخوة له تطبيقات كثيرة. أنت غدا في عملك حينما ترضي إنسانا وتعصي خالقا، وقعت في الشرك حينما تكسب مالا حراما إرضاء لزوجتك وقعت في الشرك، رأيت رضاها أعظم من رضاء الله عز وجل. فأكثر أخطاء المسلمين سببها شرك خفي. حينما تنافق وقعت في الشرك، رأيت أن هذا الذي تنافق له ينفعك أو يضرك، لو رأيت أنه لا ينفعك ولا يضرك لا تنافق له. حينما حج بعض خلفاء بني أمية فسألوا عن عالم جليل في مكة المكرمة كي يكرموه، فدل على عالم من علماء مكة، قال له الخليفة سلني حاجتك وهو في بيت الله الحرام. قال والله إني أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله، أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما التقى به خارج الحرم قال له سلني حاجتك، قال والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما أصر عليه قال لي عندك حاجة، أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة. قال هذه ليست لي. قال إذن ليس لي عندك حاجة. هذا الكلام له تطبيقات واسعة غدا في بيوتكم وفي أعمالكم وفي تجارتكم وفي وظيفتكم وفي نشاطاتكم. حينما تتجه إلى إنسان وتعلق عليه الآمال فقد وقعت بشرك خفي. لك أن تأخذ بالأسباب لكن قلبك معلق بالله، ترى أن الله يلهمه أو لا يلهمه، يعطيك أو لا يعطيك بأمره وحده، ليس لك من الأمر شيء. قلت لكم قبل قليل حتى لو استطعت أن تنتزع من فم النبي صلى الله عليه وسلم فتوى لصالحك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. حينما وافت النبي صلى الله عليه وسلم المنية ودخل الصديق وكشف عن وجهه وقبله وقال طبت حيا وطبت ميتا، خرج إلى المسلمين ماذا قال؟ هذا الذي أحب النبي حبا لا حدود له، هذا الذي قدم له ماله كله، هذا الذي قال عنه النبي والله ما ساءني قط، هذا الذي قال عنه النبي ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، هذا الذي قال عنه النبي أبو بكر وعمر بمثابة السمع والبصر. ماذا قال هذا الصديق؟ دققوا في قوله، قال من كان يعبد محمدا. طيب ما قال رسول الله هكذا؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لذلك في مطبات كثيرة، يعني إنسان بمسجد إذا ظن أنه يرضي زيدا في هذا المسجد أو عبيدا وينسى أن يرضي الله عز وجل وقع في الشرك، وقع في الشرك. ينبغي أن ترضي الله عز وجل. علامة إيمانك، علامة إيمانك أن يستوي عملك في السر والعلانية، وأن يستوي قصدك لله عند الحاجة ومن دون حاجة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أمرني ربي بتسع؟ خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. أيها الإخوة، أن تقول الله خالق الكون هذه حقيقة أقر بها الكفار وأقر بها المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لكن الحقيقة الخطيرة في الدين أن ترى أن الله وحده المتصرف، أن ترى أن الله وحده الفعال، أن ترى أن الله وحده يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يمد ويقبض، يبسط ويقبض. حينما ترى أن الله وحده هو المتصرف لا تتجه إلى غيره بل تتجه إليه وحده. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، بادئ ذي بدء لا بد من بعض التنويه. في الأسبوع الماضي سئلت عن حكم منع الحمل، وقد بينت أن الصحابة الكرام كانوا يعزلون على عهد رسول الله، والعزل ألا يأتي الماء في الرحم، وقد اشترط الفقهاء على صحة العزل موافقة الزوجة، لأن الرجل قد يتزوج امرأتين وله من الأولى أولاد ولا يرغب بأولاد من الثانية، لكن هذه الثانية حرمت النسل وهذا ظلم كبير، فلا يسمح بالعزل إلا بموافقة الزوجة. ثم سئلت عن أنواع أساليب منع الحمل. أنا رجحت أن هذه الأساليب قد تؤذي أحيانا، لأن الطب أحيانا يتاجر به، ومن يقوم على صناعة بعض الأدوية من صالحه أن يروج بضاعته بكلام غير صحيح. فهناك أدوية لمنع الحمل أساسها التغيير في النظام الهرموني، وهذا قد يسبب نتائج وخيمة جدا. أنا معلوماتي الطبية أن بعض وسائل منع الحمل قد تكون مؤذية للمرأة. نعم. ثم أدرج في أثناء السؤال موضوع الربط، هذا بعيد عن اختصاصي. أنا ظننت الربط أحد وسائل منع الحمل، ثم فوجئت أن الربط منع حمل أبدي، ربط المبيض انتهى الحمل كليا لهذه المرأة، فقد تطلق وقد يتزوجها إنسان آخر يريد ولدا. فأسلوب واحد من أساليب منع الحمل هذا لا يجوز، لأنه يمنع الحمل كليا، إلا أن هناك استثناء. لو أن طبيبا مسلما حاذقا ورعا أكد أن حمل هذه المرأة يميتها، عندئذ يجوز الربط. أريد من هذا أن أؤكد لكم أنه في حالات كثيرة لا بد للمفتي أن يجير فتواه إلى طبيب مسلم حاذق ورع، كلام دقيق، لا بد من أن يجير فتواه إلى طبيب مسلم حاذق ورع. وقد ضربت على هذا مثلا، لو أن واحدا سأل عالما كبيرا من أعلم علماء الأرض في الدين، أنا مصاب بمرض في القلب، أأجري عملية زرع شريان أم عملية بالون؟ لو سئل أكبر شيخ في الدنيا، هذا السؤال لا يوجه للشيخ، يوجه إلى طبيب مسلم حاذق ورع. ففي حالات كثيرة تجير الفتوى للمتخصصين، وهذا معنى قول الله عز وجل بين قوله تعالى فاسأل به خبيرا واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأدرج سؤال حول الربط أنا ظننته خطأ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة، وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة، ثم أخبرت بعد حين أنها وسيلة أبدية. إذن لا يجوز أن نستخدم الربط، لأن هذه المرأة حرمت الولد إلى الأبد، إلا في حالة إذا أقر الأطباء المسلمون الحاذقون الورعون أن هذه المرأة لو حملت لماتت، عندئذ يمكن أن نستخدم هذا. هذه واحدة. الشيء الثاني، أخت كريمة يعني أخطأ أهلها في زواجها واحتسبت هذا عند الله، ولكن أرادت أن تبصر من بعدها بمصيبتها ليتعظوا بها. أنا والله قرأت الرسالة وتأثرت. قال هي توجه رسالة إلى أمها، قالت يا أمي أنا أعيش في جحيم هنا مع زوجي في بلد نفطي، مع زوجي هذا الرجل العاجز عما تحمله الرجولة بكل معنى، هو يكبرني بالعمر بكثير فهو بعمر جدي، وأنا في 18 وهو في عمر 45، وهكذا أراد والدي أن يبيعني لهذا الرجل لقاء بعض الريالات ليصرفها والدي على نفسه وأنا أعيش وأتخبط في حياتي. أرجوك يا أمي السعي بالحضور إلى مكان وجودي ونجدتي من مشكلتي لأعود معك إلى الشام. أرجوك يا أمي السعي مع القنصلية السورية هناك بالوقوف بجانبي ومساعدتي للعودة إلى الشام. أرجوك يا أمي أن تخلصيني من هذا الكابوس الذي أعيشه، الباب دوما مقفل علي، الطعام القديم الذي لا يؤكل هو طعامي في المنزل، يتركني لوحدي بالمنزل لعدة أيام بلا شيء ولا حتى سؤال عني أو مرور إلى المنزل ليسأل إذا كنت أريد شيئا. أمي رغم معرفتي بأن الانتحار هو من المحرمات في الدين الإسلامي وفي جميع الأديان، ولكن كثيرا ما أفكر في الانتحار وقد أفعلها إن لم تسعفيني وتأتي بي إلى هنا. رسالة طويلة. إن هذا الذي يزوج ابنته وهي في 18 إلى من يكبرها بعشرات السنين من أجل دريهمات قليلة وكأنه باع ابنته. طبعا قرأت بعضا من هذه الرسالة كي تعدوا للمليون قبل أن توافقوا على زواج ابنتكم من إنسان بينه وبينها فارق كبير جدا، وقبل أن توافقوا على زواج ابنتكم من إنسان قد يكون بخيلا وقد يكون قاسي القلب وقد يكون بعيدا عن كل معاني الإنسانية. هذه الأخت تريد أن أقرأ الرسالة فقط ليتعظ المسلمون بها، فهي في جحيم لا يطاق، وكيف لا تكون كذلك وقد تجد أن الانتحار قد يكون حلا لمشكلتها. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هو القرآن، هو القرآن سر المعجزات، ونبراس الهدى حبل النجاة. تنزل نوره الوضاء حقا، يمزق هديه ظلم الطغاة. به انطلق الرسول بفيض عزم، ينادي في رحاب الكائنات، ويرفع راية القرآن نورا، يضيء سناؤه وجه الحياة، ويبعث في القلوب لهيب شوق إلى الرحمن رب الخافقات، ويعلن سورة القرآن نهجا به اتضح السبيل لدى السرات. تألق مشعلا ينساب فيه جميع الخلق في شتى الجهات، يمهد للشعوب سبيل عيش رغيد ضمن هدي البينات، ويهديهم إلى الإسلام نهجا، ويرشدهم لفعل الصالحات، ويبعث فيهم الإيمان نورا يقودهم إلى مأوى التقاة، إلى الجنات في الأخرى نعيما مقيما للنفوس القانتات.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا.

آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء

سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا

سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.

سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده.

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون.

قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم

فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.

صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم

إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا

ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.

وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.

ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

شهدنا مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
3: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: في العناوين: ترامب يعلن اتفاقا لنزع سلاح حماس، والحركة تؤكد التفاهم على ملف السلاح والانسحاب الإسرائيلي. أستراليا وسنغافورة توقعان اتفاقا لتعزيز أمن الطاقة وسلاسل الإمداد. وزيران في حكومة فيكتوريا يعلنان اعتزال السياسة. وخلاف بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا حول إدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى كأس العالم. في التفاصيل: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل في قطاع غزة، واصفا الخطوة بأنها تاريخية وتمثل تقدما نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. وقال ترامب عبر منصته تروث سوشيال إن الاتفاق يمهد لانتقال إدارة قطاع غزة إلى حكومة فلسطينية جديدة تتعاون مع مجلس السلام لتقديم المساعدات للفلسطينيين. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من قطاع غزة بالتزامن مع تقدم عملية نزع السلاح، على أن تتولى قوة استقرار دولية بالتعاون مع قوة شرطية فلسطينية جديدة مسؤولية حفظ الأمن في القطاع. في المقابل قال مسؤولان بارزان في حركة حماس إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يتضمن تفاهمات بشأن ملف سلاح الحركة، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة. وأوضح أحد المسؤولين أن الحركة تتوقع من الوسطاء ومن مجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من المحادثات التي استضافتها القاهرة بمشاركة وفد من حماس ووسطاء من مصر وقطر وتركيا بهدف تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول أكتوبر، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل وحماس. وقعت أستراليا وسنغافورة اتفاقا جديدا يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الحيوية والتبادل التجاري بين البلدين، ويرسخ البروتوكول الجديد ضمن اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا وسنغافورة الالتزام الذي أعلنه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ونظيره السنغافوري لورانس وونغ خلال لقائهما في نيسان أبريل الماضي. وتعد سنغافورة أكبر مورد للوقود إلى أستراليا، إذ توفر 55% من احتياجاتها من البنزين و15% من الديزل و23% من وقود الطائرات. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز إن الاتفاق يعكس مستوى الثقة والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى توقيع ترتيب آخر يتعلق بمرونة القاعدة الصناعية الدفاعية، بما يضمن وجود سلاسل إمداد موثوقة وقادرة على الصمود حتى في أصعب الظروف.
3: Embodies the trust and way of operating which we have experienced between our two countries over the last few months. We also signed the industrial base resilience arrangement, which if you like is a defense industry version of the same thing. And that is to have secure and cooperative supply chains between our two countries, which are reliable in the most challenging and difficult of moments.
2: أعلن اثنان من الوزراء البارزين في حكومة ولاية فيكتوريا عزمهما مغادرة الحياة السياسية قبل انتخابات الولاية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأكدت وزيرة الصحة هاريت شرينغ ووزيرة الطاقة ليلي دامبروسيو أنهما ستغادران الحكومة والبرلمان مع نهاية الدورة الحالية. ومن المتوقع أن تفتح استقالتهما الباب أمام تعديل وزاري يجريه رئيس وزراء الحكومة الجديد بن كارول خلال الأيام المقبلة. أظهر تقرير جديد أن أستراليا ما زالت متأخرة في جهودها الرامية إلى تقليص الفجوة بين السكان الأصليين وغير السكان الأصليين. وبيّن التقرير الصادر عن هيئة الإنتاجية في منتصف مدة الاتفاق الوطني أن هدفاً واحداً فقط من أصل 19 هدفاً قد تحقق حتى الآن، فيما تسير 3 أهداف فقط على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2031. وأشار التقرير إلى أن الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي لأطفال السكان الأصليين هو الهدف الوطني الوحيد الذي تحقق حتى الآن، في حين شهدت 4 مجالات رئيسية تراجعاً، وهي نمو الأطفال وسجن البالغين ورعاية الأطفال خارج الأسرة والانتحار. وقال مفوض هيئة الإنتاجية سيليون بوتن إن الحكومات مطالبة بتكثيف جهودها بصورة عاجلة إذا أرادت لاتفاق سد الفجوة أن يحقق أهدافه. تواصل اللجنة البرلمانية الفيدرالية المعنية بالتحقيق في قضايا العنصرية جلساتها، إذ تنتقل اليوم إلى مضيق توريس للاستماع إلى شهادات تتناول العنصرية وخطاب الكراهية وأعمال العنف التي تستهدف السكان الأصليين. وتعقد جلسة الاستماع في جزيرة ثيرزداي بعد سلسلة جلسات استضافتها مدينة كيرنز هذا الأسبوع ضمن جولة تشمل عدداً من المناطق في أنحاء البلاد. وقالت المديرة التنفيذية لتحالف كوينزلاند المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ريبيكا جونز أمام اللجنة إن البرامج المخصصة لدعم أبناء السكان الأصليين من هذه الفئات تعاني نقصاً في التمويل، وأضافت أنه رغم وجود خطة وطنية واسعة للصحة والرفاه لا تزال المنظمات التي تقدم خدمة لأبناء السكان الأصليين من مجتمع الميم تفتقر إلى الاستثمار والدعم الكافيين.
4: We see a very large health and well-being action plan federally. We see no investment into Aboriginal and Torres Strait Islander LGBTQIA+ sister girl and brother boy organizations in this state.
2: سجلت تصاريح البناء في أستراليا ارتفاعا مفاجئا بنسبة 7% خلال الشهر الماضي بعد 3 أشهر متتالية من التراجع، في نتيجة جاءت مخالفة لتوقعات الاقتصاديين الذين رجحوا انخفاضا جديدا وإن كان طفيفا. وشمل الارتفاع تصاريح بناء المنازل والوحدات السكنية، رغم أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادر هذا الأسبوع أظهرت ارتفاع تكاليف البناء بنحو 6% خلال العام الماضي. كما يتوقع عدد من الاقتصاديين أن تؤثر الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على وتيرة إصدار تصاريح البناء خلال النصف الثاني من العام. من جهتها قالت كبيرة الاقتصاديين في مصرف الاحتياط الأسترالي سارة هانتر إن المصرف لا يربط قرارات السياسة النقدية بشكل مباشر بأداء سوق الإسكان، بل يركز على تأثير النشاط الاقتصادي في سوق العمل ومعدلات التضخم عند تحديد توجهاته بشأن أسعار الفائدة.
5: We don't just mechanically respond to what happens in the housing market and when the housing market is softening. And so we're really what we're paying attention to is that activity channel and what it therefore means for the labor market and inflation. That's the monetary policy response.
2: انطلقت اليوم فعاليات مهرجان غارما في شمال شرق منطقة أرنم لاند على أن تستمر حتى يوم الاثنين بمشاركة آلاف الزوار والوفود من مختلف أنحاء أستراليا. ويعد المهرجان أكبر تجمع ثقافي للسكان الأصليين في البلاد، ويقام في منطقة غولكولا بالقرب من بلدة نولومبوي. ويحمل مهرجان هذا العام شعار بوكماك، وهي كلمة في لغة اليولونغو تعني الجميع. وفي لغة يولونغو ماثا يشير مصطلح غارما إلى عملية تعلم متبادل تقوم على تبادل المعرفة واحترام الاختلاف والاستفادة من الخبرات المشتركة. وتنظم المهرجان مؤسسة يوثو ياندي، وقالت رئيستها التنفيذية دينيس بودن إن غارما لا يقتصر على كونه منصة للنقاش حول القضايا الاجتماعية والسياسية والبيئية التي تهم السكان الأصليين، بل يمثل تجربة يصفها الكثير من المشاركين بأنها تجربة تغير حياتهم.
5: People keep using the word life altering for their Garma experience, and you know that's not massaged at all. It comes to me time and time again, and 9 out of 10 people will say that very very thing to me, and which is just amazing because it's true.
2: وفي الخبر الرياضي، هددت الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بمقاطعة بطولات ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إذا مضى في خططه لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولة كأس العالم. وقالت الدول الأعضاء في يويفا وعددها 55 دولة إنها لن تشارك في بطولات الفيفا إذا تم اعتماد المقترح بصيغته الحالية، مطالبة بالتخلي عنه قبل أي مشاركة مستقبلية. ويرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الخطة المقترحة تثير مخاوف بشأن إدارة البطولة ومستقبلها، في حين يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المقترح لا يزال قيد المشاورات وأن تطبيقه لن يكون إلزاميا. وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الموارد المالية المخصصة لتطوير كرة القدم، ولا سيما في الدول والمناطق التي تحتاج إلى مزيد من الدعم، مؤكدا أن المقترح يأتي في إطار عملية تشاورية ديمقراطية، وأن قبوله أو رفضه سيبقى خيارا مطروحا أمام الاتحادات المعنية.
6: FFE is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation. Too little of football's growing commercial value reaches the parts of the game that need it most.
2: كان هذا حصاد الأسبوع، قدمه لكم جورج غرام.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا

مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا، رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.

اللهم أعز دينك، اللهم أعز أولياءك وعبادك الصالحين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المرابطين في ربوع القدس، اللهم كن لإخواننا المرابطين في الأقصى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، ووحد صفوفهم، وارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فرق جمعهم وشتت كلمتهم واخذلهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وحرره من يد الغاصبين، وحرره من يد المعتدين، وحرره من يد الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: لحظات الموت، من لحظات نزول ملك الموت ووقوفه عند رأس الإنسان، إن الموت صعب. الموت يا باشمهندس هلال بقى، وده يعني لب سؤالك، الموت وصفه صعب، ثقيل، شنيع، لا يستطيع أن يدركه الإنسان أبدا أبدا.
1: ليه؟
0: سكرات الموت ثقيلة، الإنسان لازم يدرك أنه سكرات الموت دي ألمها لا يضاهيه أي ألم في الدنيا مهما على مهما على. الإنسان إذا نزلت به السكرات ونزل به ملك الموت وأخرج روحه، خروج الروح هذا أشنع ما يكون وأثقل ما يكون وأصعب ما يكون.
1: دخل المؤمن روحه بتنزع يعني بسهولة، بيكون فيه
0: مهما كان بقدر معصيته، بقدر معصيته تزداد الصعوبة، لكن لا تخلو الصعوبة تماما. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله وهو يموت صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، كان يدخل يده في الماء الذي بجواره ويمسح جبينه ويقول آه إن للموت لسكرات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه وهو يحتضر، فقال له يا أبتي لطالما كنت ترجو رجلا عاقلا يدركه الموت ويصف لك شيئا مما يجده في الموت. فقال له والله يا بني لكأن جبال رضوى وتهامة على كتفي،
1: لا إله إلا الله،
0: وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما.
1: اختناق.
0: وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما. أثقل حركة شفتيه في هذا الوقت أثقل من الجبل، أثقل من تحريك جبل. عشان بس بنبقى فاكرين أنه قول لا إله إلا الله وقتها شيء هين، أبدا، بل أثقل من الجبل. لكن الله عز وجل هو الذي ييسرها ويثبته وينطقها على لسانه.
1: شيخ التفكر في المعنى ده لوحده يعني يكفي الإنسان.
0: الله
1: يعني الإنسان يبقى ثقيل بهذا الشكل وربنا سبحانه وتعالى يعني يطلق الكلمة على لسان العبد، دي نعمة، نعمة كبيرة يعني. وأكيد مش جاية كده يعني، مش لأي حد.
0: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
1: سبحان الله.
0: في الحياة الدنيا قال المفسرون يعني في حياته بقول الحق، وعند موته أن يقول لا إله إلا الله. ما أصعبها في هذا الوقت، لكن ما أيسرها على المؤمنين وما أيسرها على المتقين. إحنا لا نتفكر، فإنت هتقولها ولا لا، تتثاقل عليك ولا لا، تبقى مدرك صعوبة وخنقة الموت. خنقة الموت، سيدنا معاذ هو لما أتاه ملك الموت قال اخنق خنقك واشنق شنقك، فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. يعني مسألة محتاجة تفكر طويل. اخنق خنقك واشنق شنقك فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا إذا نزلت بنا السكرات. وقال شداد بن أوس للموت أشد من قرض بالمقاريض ونشر بالمناشير وضرب بالسيوف. وقال بعضهم لما نزل به الموت قال والله لهذا أشد علي من 1000 ضربة بالسيف. مش قادرين، هذا شعور لا يتحمل، والبدن يتصلب والشفاه تتثاقل، وأنت الآن محتاج أن تقول لا إله إلا الله. هل تثبت؟ هل تقولها؟ والله تعيش عمرك لأجلها، والله تبذل حياتك لأجلها. يثبتك الله عز وجل، وأن يحرك شفتيك بقول لا إله إلا الله. ما دخلوا على، دخل بعض طلبة الحديث على شيخهم فقالوا فهابوا أن يلقنوه لا إله إلا الله عند موته، وهذه من السنة للميت أن يلقن لا إله إلا الله، فهابوا. فقالوا يحدثوه بحديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيذكروه به لعله يقول. فقالوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن معاذ أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فاستيقظ الشيخ وقال خطأ، بل هو فلان، وغير اسم رجل من رجالات هذا الحديث، قال فلان عن فلان آخر غير الذي رأيتموه، عن فلان عن فلان، وهو يموت واحتضر. عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات. سبحانه. لم يكملها. شوف اصطفاء رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده، أراد أن يجريها على لسانه، أراد أن يقولها. يقول والله العظيم ما سهل أبدا، والله ما هينا، والله ندفع عشانها عمرنا، لكن إحنا مش مدركين ومش متخيلين. عشان كده أنت تتعجب إنه ناس حرمت من أن تقولها فعلا، ناس ابتليت عند هذه اللحظة أن تتثاقل ألسنتها عنها، وناس عادي كانت بتعرف تتكلم ملء السمع والبصر يعني تملأ الدنيا كلاما، لكن في هذه اللحظة لا. قالوا لبعضهم قل لا إله إلا الله، فأخذ يردد بعض ألحان الغناء. وقالوا لآخر، تخيل واحد بيموت ويقعد يغني يقول بعض ألحان الغناء مبتلى عمال يسمع أغاني ليلا ونهارا. وقالوا لبعضهم قل لا إله إلا الله، فأخذ يقول أرقام، كان شغال في التجارة وكذا، فيقول له لا دي 35 أو 45 أو خلاص، هذا ما في قلبه، ويخرج الله عز وجل ما في قلبه. وقالوا لآخر فيه، ودي مشكلة ضخمة الآن بيعاني منها الشباب، بعض الشباب في هذا الزمان كان مبتلى بكثرة الاطلاع على أهل الضلالات والانحرافات الفكرية، يسمع لمن يطعنون في سنة رسول الله، ويسمع لمن يبثون الأفكار الضالة ويبثون المناهج المنحرفة ولا يرتدعون عنها. في الآخر خالص لما جي أدركته لحظة الوفاة وجاءه ملك الموت، فقال له أخوه قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فنظر إليه وقال ائتني بالمصحف. فسر سرورا شديدا وابتهج واستبشر، المصحف يبقى آخر كلامه قرآن. فأمسك المصحف ورفعه وقال اللهم إني أشهدك أني كافر بما في هذا الكتاب. وهذا حدث واقع، كافر، نسأل الله السلام والعافية. لهذه الدرجة أيوة. في ناس بتمنع، بتمسك ألسنتها عن هذه المسألة، لكن في ناس بتنطلق انطلاقا انطلاقا. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما جاءه ملك الموت وحضرته الوفاة، فقيل له كيف تجدك؟ فقال أجدني كما قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. العمال يقول الآية وهو بيحتضر، عجيب. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم قال لا إله إلا الله ثم مات. ومعاذ بن جبل نزل به الموت، فأخذ يصيح بصوته ويقول اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما وددت البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن وددت البقاء لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. ثم قال بعد ذلك زائر جاء على فاقة وحبيب قريب، ثم قال لا إله إلا الله ثم مات. كيف ينطلقون بهذا الكلام؟ تثبيت الله عز وجل، تثبيت الله. وبلال أعجب وأعجب، بلال لما نزل به ملك الموت وسكت وأغشي عليه، أخذت امرأته تصرخ وتقول وابلالا وحزنا، تقول وبلالا وحزنا. ورفع الغطاء عن وجهه وقال بل وفرحا وطربا، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. هذا كل تفكيره رضي الله عنه وأرضاه. غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهارون الرشيد لما حضرته الوفاة نظر إلى الواقفين بجواره وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هارون الرشيد صاحب أكبر إمبراطورية في التاريخ، كان ينظر إلى السحابة ويقول لها: أمطري هنا أو في أي مكان شئت فسوف يأتيني خراجك بإذن الله. الآن يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم أخذ يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أحوال، كيف يصل الإنسان إلى هذه الأحوال أن يكون ثابتا هذا الثبات عند موته؟ أن يعيش على طاعة الله عز وجل مخلصا متجردا كما عاش هؤلاء. كما عاش هؤلاء، دخلوا على الشافعي وهو يموت فقالوا له: يا إمام كيف تجدك؟ فقال: أجدني عن الدنيا راحلة، ولإخواني مفارقة، ولكأس المنية شاربة، فلا أدري أيعاملني الله عز وجل بفضله ورحمته فيغفر، أم يعاملني بعدله فيؤاخذ ويعذب. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ولما حضرت ابن الجوزي الوفاة قال: ولقد تاب على يدي أكثر من 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 40,000. بس عشان تفهم المسألة عاملة ازاي، قال: ولقد جلست يوما فظللت أعظ الناس فما منهم إلا متلفع بثوبه يبكي، كل اللي قاعدين بيبكوا. فلما حضرته الوفاة قالوا له: أنت فعلت وفعلت وفعلت، يعني أنت تاب على إيدك وأسلم على إيدك وفعلت كذا وفعلت كذا. فقال: إني والله أخشى أن أكون من أهل قول الله عز وجل، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقولوا عذب الله من دل عليه. قال: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقول عذب الله من دل عليه. ما أعظمها من كلمات! كيف كانت قلوبهم؟ لله درهم، لله درهم. أي قلوب كانوا يحملون، وأي نفوس كانوا يزكون ويطهرون حتى وصلت إلى هذه المراحل. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قدرت أرزاق كل الخلق من عدمي، وزدت في الرزق يا ذا الجود والكرم. أبواب جودك ما تنفك مشرعة حتى طفونا على بحر من النعم. هذه الملايين مما قد خلقت ترى من حولها الرزق موفورا على أممي. فالنمل والطير والأسماك أجمعها من عاش في النور أو من عاش في الظلم. والآدميون نالوا فوق ما سألوا عبر الزمان، كأن الكل في حلم. وكل ذي مهجة في الأرض زاحفة أو غير زاحفة تسعى على قدمي. تسعى وللسعي أوقات محددة، ورزقها غير محدود ومنقسم. لم ينفد الرزق يوما رغم كثرتها، وربما قد قضت يوما من التخم. آلاف آلاف أعوام وما برحت، كل الخلائق تلقى غاية الكرم. لا عقلها كافل أرزاقها أبدا، ولا قواها تنجيها من الألم. يا رب أنت الذي أعطيتها كرما، وأنت من قدر الأرزاق من قدمي. وأنت يا رب هاديها وكافلها، وأنت كافل رزق الكل من عدمي. وأنت تعلم عنها فوق ما علمت عن نفسها وهي كالذرات في الرحم. وأنت وحدك من يرجى ومن يده تعطي، فتغني وتكفي سائر الأمم يا رب. سبحانك ما أعز جناب من احتمى بجنابك، وما أوثق أسباب من تمسك بأسبابك. ذاق طعم الذل من وقف على غير بابك، وضل من استهدى بغير كتابك. سبحان من لا يمل سؤال السائلين، ولا تختلف عليه حوائج الطالبين. سبحان الذي خلق الخلق من تراب، وفاوت بينهم في العقول والآداب. سبحان رب السماوات والأرض، رب العرش عما يصفون.

أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصبر درجات، ربنا يجعلنا وإياكم من الصابرين. والصبر هو العمل الذي لا مقياس له في الأجر، يعني من قال كذا فله عند الله كذا، ومن قال كذا ومن صنع كذا فله عند الله كذا، إلا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني أنواع الصبر، أن يصبر أبونا آدم على مفارقة الجنة، صبر عجيب. ليه؟ لأن إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. كان آمن مطمئن يأتيه رزقه رغدا صباحا مساء، وموجود كل الإمكانيات، هو زوجه حواء ومن حواء. سبحان الله، لما فرخ الجنة كارثة كبيرة، عايز صبر، لأنه هو من جراء ما صنع ليسير يعني قدر الله عز وجل، إني جعله في الأرض خليفة. هذا أمر صبر سيدنا نوح على فقد ولده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج، الموج حال بينهما، فكان من المغرقين حتى يرحم الله عبده نوحا ألا يرى ابنه وهو يغرق لحظة غرق. هذا صبر، يعني صبر على مصيبتين، أنه مات كافرا ولم يدخل الإيمان قلبه ولم يدخل الإسلام سبحان الله، وفي نفس الوقت هلك وضاع وقاس بعقله سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. أيضا صبر سيدنا إبراهيم على ذبح ولده، اني ارى في المنام اني اذبحك. يا الله، احنا لما الولد ولدنا ولا حفيدنا يجرح جرح او نتألم جميعا، ويتألم من لا يعرفه، يعني سوف فما بال يا ابراهيم اذبح ولدك. يعني هذا صبر عني. وبعدين ياتي للسكين لا تذبح عند جمرة العقبة الصغرى فيذهب به الى الوسطى ويحاول، السكين لا تطوعه عند جمرة العقبة الكبرى ثالث مرة، ونزل جبريل بكفش من السماء وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين، يعني اختبار صعب سبحان الله. فسيدنا إبراهيم لما يصبر على هذا، أنا أرى والله أعلم أن صبر سيدنا سليمان، وأقول هذا دائما، من أعظم أنواع الصبر على فتن عجيبة. يا أخي، واحد يبقى قاعد، الجن والشياطين والطير محفوظ، يعني سبحان الله، وبعدين تنين كل بناء وغواص، كنت غواص وبناء سبحان الله، أو يعني سبحان الله، والريح غدوها شهر ورواحها شهر، كل الملك ده كله، يعني ووتينا من كل شيء، أن يصبر على هذا دي عايزة. يعني أنا أرى أن صبره أقوى من صبر سيدنا أيوب. سيدنا أيوب صبر على المرض، لكن ده يصبر على الفتن والدنيا تتفتح، واحد يأتي له أو هو بعرش والقيس قبل ان يرتد، يعني اقوى من سرعه البرق، سرعه الضوء. انا اتيك به قبل ان تقوم، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف. فهذا ابتلاءات ما بعد ابتلاءات. والله صبر سيدنا موسى على اذى فرعون وعلى اذى بني اسرائيل وعلى تمردهم وعلى عدم طاعتهم، تركهم 40 يوم بس، رجع عاملين تمثال زي عيد دابيس وإله، وهذا إلهكم وإله موسى سجدوا له. حتى سيدنا موسى من انفعاله ألقى الألواح، رمى كلام الله على الأرض من شدة انفعاله عليه السلام، وصبر على فرعون وأذى فرعون وسبحان الله العظيم. أما الذي جمع كل أنواع هذا الصبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أذى قومه، أقاربه، المنافقين في المدينة، اليهود ومؤامراتهم سبحان الله العظيم، وكل يعني والعقول الحجرية التي كان يتمتع بها المشركون والعياذ بالله، وأراهم الشديدة ووأد البنات وشرب الخمر والحرب لا أقل شيء، والعصبية والعنصرية والعنجهية والعرقية، كل هذا صبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتليت فانظر إلى ابتلاءات الأنبياء، ترى أن ابتلاءك قليل، نسأل الله
أن إذا ابتلانا أن يصبرنا وأن يجعل صبرنا في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
3: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، في لقائنا الماضي أشرنا إلى أن من بين ما ينبغي أن يتحلى به المسلمون عامة والدعاة إلى الله تعالى خاصة الإخلاص. هذا الأمر الذي به سر قبول العمل، والذي أمرنا الله به أفرادا وجماعات. قال لنبيه: قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرنا كمسلمين جميعا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص في العمل هو سر قبول الله تعالى له. فأي عمل لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون عملا صالحا وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، فلا يقصد به سوى رب العباد تبارك وتعالى. لا يقبل عمل إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره، الله يقول فهو لشريك، تركته وشريك. إذا كان العمل مقصودا به وجه إنسان أو منصب أو غاية دنيوية من غايات الدنيا الزائلة، يقول ربنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. فالعمل ليكون مقبولا عند الله لا بد وأن يكون مقصودا به فقط وجه الله تبارك وتعالى. وقد سئل أحد السلف الصالح عن أفضل الأعمال وأعظم المنازل وأعلى الدرجات، فقال: أعظم العمل أن يطلع الله على قلبك فلا يرى في قلبك شيئا تريده سوى وجه الله تبارك وتعالى. والكلام في هذا كان كثيرا، وأشرنا إلى جوانب يعني أو أهمية الإخلاص وبعض الأدلة التي أشارت إليه، ومذمة الرياء وكيف أنه يحبط العمل ويؤدي إلى تفويت الثواب المرتب عليه. تعالوا بنا أيها الإخوة والأخوات لنواصل الكلام حول هذا الموضوع الهام، موضوع الإخلاص. أخلص قلبك يكفيك القليل من العمل. العبرة ليست بالكم وإنما بالكيف. وكما يقول سيدنا عمر سيدنا علي رضي الله عنه، يقول: لا يكن همكم قلة العمل وإنما قبول العمل. يعني بمعنى لا يهمك أن يكون عملك قليلا، ولكن احرص على أن يكون عملك مقبولا. مقبولا ها، بمعنى أن تحرص على الإخلاص حتى يكون لهذا العمل قبول عند الله تبارك وتعالى. أخلص قلبك يكفيك القليل من العمل. فالإخلاص هو سر قبول هذه الأعمال. تعالوا بنا لنتحدث اليوم عن بعض مظاهر الإخلاص في حياتنا عامة كمسلمين، وفي حياتنا خاصة كدعاة إلى الله تبارك وتعالى. أول شيء بنقول إن من مظاهر الإخلاص
التي ينبغي أن نحرص عليها أن يكون ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى هو هدفنا، أن تبتغي بعملك وجه الله، لا دنيا ولا منصب ولا شهرة ولا سمعة ولا وإنما بتبتغي وجه الله. والقرآن الكريم مليء بالأمثلة على ألسنة أنبياء الله تعالى الذين هم أسوتنا وقدوتنا، والذين قال الله لنا في شأنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قالوا إيه؟ لما تقرأ كده سورة الشعراء تسمع الآية دي تتكرر على ألسنة أنبياء كثيرين، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر، أي مسمى ينطبق عليه إنه أجر؟ كلمة من أجر تعني التعميم، أي شيء تتوقعون أن يكون أجرا لي على دعوتي إليكم لا أريد، إن أجري إلا على الله أو إلا على رب العالمين، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد أن تكتبوا أسماءنا في صحيفة ولا أن تعلنوا أسماءنا على ملأ ولا أن تبنوا لنا شاهدا أو صنما أو أي شيء أو تمثالا، لا لا، هذه الأشياء لا نريدها لا نريدها. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام أيضا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذا المعنى ورد في كتاب الله تعالى كثيرا بهذا الأسلوب الذي يحدد مقصد الإنسان المسلم عامة والداعية إلى الله تبارك وتعالى خاصة. وإحنا علقنا على الآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هتقول يمكن الناس دي ما تعرضش عليهم جزاء أو شكور في أمر الدنيا فبيقولوا كده، لا، اتعرض عليهم. ولديك أمثلة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أمثلة أن المشركين جاءوا إليه وقالوا إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من مالنا حتى تصير أغنانا، وإن كان الذي يأتيك رئيا تراه مس شيطان ولا حاجة أتينا لك الطب حتى يذهب عنك ما بك. هذا ما عرضوا، مسألة الترغيب وإعطاء ما يسيل له اللعاب وما يجري وراءه كثيرون، الشهرة، الملك، الفلوس، أي شيء تريده نعطيك ما تحب وزيادة عليه. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله، رفض هذا كله، فاستعملوا أسلوب الترهيب، التخويف والتجديد، وجاءوا إلى عمه أبي طالب يشكون إليه، كف عنا ابن أخاك، سفه أحلامنا وسب آلهتنا وفرق جماعتنا وفعل وفعل. فيأتي أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا ابن أخي لا تحملني من الأمر ما لا أطيق، ويحكي له ما حدث من أمر المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له كلمة تعطينا إشارة إلى مدى إخلاص الوجه لله، وإنه أتى لرسالة لا يريد من ورائها أي شيء من الدنيا. قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركت حتى يظهره الله أو أهلك دونه. الخبر ده قلناه قبل كده
وبيعبر عن المعنى اللي بنقول عليه. لو قالوا له هنجيب لك الشمس هنحطها في يمينك والقمر هنحطه في شمالك وعملوا كده، لن أترك هذا الأمر، لن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونك. قد إيه العزم، قد إيه الثبات، قد إيه القوة، قد إيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، قد إيه الإخلاص لله عز وجل. فهكذا نتعلم من سير أنبياء الله الصالحين الذين قال الله لنا في شأنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه من أجر، فهم يريدون وجه الله وفقط وفقط. فهذا نموذج، مظهر من مظاهر الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تعالى مثلا لو حبينا نعطي أمثلة أقرب إلينا شوية، ها من إحنا قلنا الأنبياء، نأتي بالسلف الصالح الذين كانوا يحرصون على مثل هذه المعاني. واحد مثل الإمام الشافعي. الإمام الشافعي له كما يقول الإمام أحمد بن حنبل، ما مس أحد بيده محبرة وكتب أو قرأ أو تعلم إلا وللشافعي في عنقه منه. وقال قد لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، قال قدرنا 100 الأولى فكان على رأسها عمر بن عبد العزيز، وقدرنا 100 الثانية فإذا على رأسها الإمام الشافعي. بيقول إيه عن الإمام الشافعي؟ قال الكلام اللي ندى، ما مس أحد بيد محبرة إلا والشافعي في عنقه منه. عارف الإمام الشافعي يقول إيه؟ ها؟ الذي ملأ طباق الأرض علما، يقول وددت لو أن الناس انتفعوا بهذا العلم ولم ينسب إلي شيء منه. وددت لو أن الناس انتفعوا بهذا العلم ولم ينسب إلي شيء منه. مش عايز يقوله قال الشافعي ولا الإمام الشافعي، هم يريدون أن ينتفعوا بالعلم دون أن يكون دون أن يكون مقرونا بأسمائهم ولا مرفوعا به ذكرهم. إنهم لا يريدون سوى وجه الله تبارك وتعالى. أيضا قصة في غير جانب العلم، سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. احنا بنركز دلوقتي على ان الانسان المسلم لا يقصد بعمله سوى وجه الله تعالى، يتحرك يمين يتحرك شمال يقف ينزل يطلع، كل هدفه الله الله، مقصد واحد فقط لا غير، الله وفقط. ليس لنا غاية ولا هدف ولا مقصد إلا أن نرضي الله عز وجل. سيدنا عمر بن عبد العزيز أتي بفيء من فيء المسلمين، وكان عبارة عن تفاح، كان يقسم تفاحا من الفيء، فتناول ابن له صغير تفاحة من هذا الفيء فانتزعها من فيه، انتزعها من فيه، فذهب الولد إلى أمه مستعبرا، مستعبرا يعني العبرات، ها قطرات الدموع بتنزل على خده، انتزعها من فمه، فذهب الطفل إلى أمه مستعبرا، فأرسلت إلى السوق واشترت له تفاحا. فلما رجع عمر إلى البيت اشتم رائحة التفاح في فمه، قال من أين أتيتم بهذا التفاح؟ قلت الكلام ده منين؟ من أين لكم بهذا التفاح؟ هل أتيت يا فاطمة اللي هي زوجته، فاطمة بنت أسد، فاطمة زوجته، هل أتيت شيئا من هذا الفيء؟ قالت لا، وقصت عليه القصة، فقال والله لقد انتزعتها من ابني وكأنما انتزعتها من قلبي. ما نفتكرش ان دي قسوة، ولا انه سيدنا عمر عمل كده، تنازل عن كونه ابا وابنه بيبكي وبيحط ايده على حاجة زي كده، والله لقد انتزعتها من ابني
وكأن من تزعتها من قلبي. أما أنا عملت كده ليه؟ هو ده موطن الشاهد. قال ولكني كرهت أن أضيع نصيبي من الله عز وجل بتفاحة من فيء المسلمين. كره أن أضيع نصيبي من الله عز وجل. هو عايز كل حاجة جزاء عند ربنا، يريد أن ينال الخير من الله عند الله سبحانه وتعالى. فقال كرهت، كرهت أن يضيع نصيبي من الله عز وجل بتفاحة من فيء المسلمين. إيه التفاحات مثل إيه؟ أكلت وضعت، لكن أجرك عند ربنا، أجرك عند ربنا وإخلاصك لله سبحانه وتعالى بيثمر هذا العمل ويجعله يزيد ويزيد حتى تصير اللقمة عند الله مثل أحد. ومثل الذين ينفقون أموالهم شهرة سمعة ليقول عنهم الناس جوادون، لا لا لا، إنما ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. سيدنا موسى عليه السلام، نرجع تاني للأنبياء، وردت عنه قصة وإن لم ينص عليها القرآن لكنها ذكرت في كتب التفسير وذكرها الإمام القرطبي في تفسيره، أن سيدنا موسى عليه السلام حين خرج من مصر ظل جائعا لا يأكل سوى أوراق الشجر، والمسألة يعني التصقت بطنه مقدمتها بمؤخرتها من الجوع. فلما جاء عند البئر عند مدين ووجد أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بيسأل ربنا، فبيسألش حد، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعا ربنا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أو تمشي على استحياء قالت، يبقى على استحياء مشيها على استحياء، وعلى استحياء قالت قولها على استحياء، وده أجمل ما تتصف به المرأة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وده ما كانش مقصده أصلا. فذهب إلى بيت هذا الرجل الصالح وقدم له العشاء ليأكل، فقبض يده منع، قال ألست جائعا؟ ألست جائعا؟ قال بلى، ولكني أخشى أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما، وإنا من أهل بيت لا، وإنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهبا. شوف الكلام، عشاء يقدم له عشاء وهو جائع، وقد سأل ربه قائلا إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لكن خشي أن يكون هذا الطعام عوضا لما قام به من عمل أداه ابتغاء وجه الله حين ساعد الفتاتين. عمل إيه؟ قبض يده، ألست جائعا؟ بلى، ولكني كرهت أو خشيت أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما، وإنا من أهل بيت، بيت النبوة، بيت الخير كله، بيت القصد لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجه الله فقط، وإنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا ولو بملء الأرض ذهبا. فقال له هذه عادتنا مع أضيافنا جميعا، لست وحدك، إنما كل ضيف يأتينا بنقدم له هذا فأكل. وبعدين برضو قد إيه ربنا بقى لما ترك شيئا لله ربنا اداله زيادة شوية. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. معلش هنخرج شوية عن الموضوع، لكن طالما مرينا على القصة نقول فيها بعض الجوانب. فطب عرفت منين إن هو قوي؟ وعرفت منين إن هو أمين؟ ما سر حكمك عليه بأنه قوي وبأنه أمين؟ قالت القوة، حمل حجرا لا يحمله إلا عدد من الرجال، حجر واحد على البير شاله رفعه بيده
لا يحمله إلا عدد. وعندما كان يمشي في الطريق كان الهواء يلصق ثوب هذه المرأة بجسدها فيصفها، فقال لها تعالي إلى خلفي وأنا أمشي في الأمام وتصف لي الطريق يمين شمال أمام وهكذا. فعلمت أنه قوي وأنه أمين، فقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفعلا استأجره على أن يزوجه إحدى ابنتيه، فتزوج وأصبح إنسانا له من المكانة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى الكثير. ليه؟ للإخلاص لله سبحانه وتعالى. فأول مظهر من مظاهر الإخلاص بنأكد حضراتكم عليه هو أن يبتغي الإنسان بعمله وجه الله، لا يريد جزاء ولا شكورا من أحد. أدي أول مظهر من المظاهر. المظهر الثاني بنقول الحرص على الإصرار بالأعمال. الحرص على الإصرار بالأعمال بمعنى أن الإنسان الذي يريد أن يكون عمله خالصا لا يهمه أن يعرف الناس، لا يهم، إنما هو همه كله إن ربنا يعرف، إن ربنا يكون على علم، وبالتالي يحرص على أن يستخفي ويستتر بأي عمل صالح يعطيه لله عز وجل، ويحرص على هذا السر. والقرآن الكريم فيه إشارات، والسنة أيضا في بعض الموضوعات، أما تيجي مثلا يقول لك إيه القرآن الكريم، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تؤتوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يبقى أفضل أفضل. مع إن الصدقة في الوضوح طالما الإخلاص قائم مفيش فيها حرج، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، ولكن ربنا بيقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم يعني أحسن. والحديث يعلمنا صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. وفي الحديث المشهور المعروف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أحد هؤلاء السبعة رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا كان هو لا يعلم يبقى من باب أولى لن يعلم الناس عنه شيئا، وإنما هو يريد أن يعلم الله تبارك. وهناك حديث أن الله تعالى لما خلق الأرض مادت اضطربت، فجعل فيها الجبال فاستقرت، فقالت الملائكة معجبة بهذا الخلق العظيم الجبال التي استقرت بسببها الأرض، يا ربي هل هناك خلق أعظم من الجبال؟ قال نعم الحديد، لأن الحديد يقطع الجبال، هل هناك خلق أعظم من الحديد؟ قال نعم النار. هل هناك خلق أعظم من النار؟ نعم الماء يطفئ النار. هل هناك خلق أعظم من الماء؟ السحاب، الرياح التي تحمل الماء وتنقله من مكان إلى مكان بأمر الله، هل هناك أعظم من الرياح؟ قال نعم، ابن آدم يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، يبقى بيخفيها وبيداري نفسه ويستتر، فهذا أقوى ما يمكن. والحديث وقف عند هذا الحد، الأول الجبال أقوى منها الحديد، أقوى منها النار، أقوى منها الماء، أقوى منها الرياح، وأقوى من الرياح ابن آدم، لهذا السر أنه يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق. وهناك عبارة يقولها أحد السلف الصالح، يقول فيها المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، المخلص من يكتم حسناته، حسناته مش عايز الحسنات تظهر،
والناس تعرف عنه انه بيصلي قيام ليل وانه بيتصدق كل شهر مش عارف بكام وانه بيألف كتب ايه المسائل دي ما تهموش، لا يقيم لها وزنا ولا يرفع لها قيمة، انما هو يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، زي ما لي سيئات زي ما لي سيئات بيحاول ان يخفيها ويستتر بها ولا يراها احد، لا المخلص بقى يكتب حسنات يحرص عليها يحافظ عليها مش عايز حد يعرف، لا يريد لاحد ان يعرف. تعرف يقول لك سيدنا ابو ذر صلى يوما من قيام الليل الكثير ورا بعضه صلي صلي صلي، فقيل له انت لا تدري على شفع انهيت ام على وتر؟ قال إن كنت لا أعلم فالله يعلم. هم يقصدون هذه الجهة، إن كنت لا أعلم فالله يعلم، أنا طلعت فلوس قد إيه مش مهم، ها أنا صليت كم ركعة مش مهم، المهم إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع علي. اسمع معي إلى بعض الآثار التي تدل على إصرار سلفنا الصالح بمسألة العمل. لك بكى رجل أو بكى حذيفة في صلاة، بكى حذيفة في صلاة يبكي من خشية الله، فالتفت لما خلص الصلاة التفت فرأى رجلا إلى خلفه من ورائه فقال له لا تعلمن بهذا أحد، إياك أن تقول إني بكيت، لا تعلمن بهذا أحد. فحريص البكاء من خشية، ليس مظهرا وليس استجلابا لعطف الناس ولا رقة قلوبهم ولا نحيبا يعلو به الصوت ولا إنما بكاء من خشية بينه وبين ربنا. وعارفين حضرتكم إنه صلاة الرجل بالليل أفضل من أي صلاة، قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل ليه؟ ليه صلاة الليل حيث يكون الناس نياما أفضل من أن أصلي في جهرة وأمام الآخرين؟ ركعة كما قلت سيدنا عمرو بن عاص، ركعة بالليل خير من عشرة بالنهار. لماذا؟ لأن الإنسان وهو يصلي والناس نيام لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد سوى الله تبارك وتعالى، فهذا يجعله أقرب للإخلاص، أقرب للإخلاص. يمكن أنا وأنا بصلي أمام الناس ها الشيطان يقول لي طب طول حبة، طب اعمل كذا، طب سوي كذا، أنا بيني وبين ربي بكيت لا يراني إلا الله، دعوت لا يسمعني إلا الله، طولت قصرت لا يراني إلا الله. فلذلك صلاة القيام الليل بتفضل غيرها من الصلوات لاعتبارات متعددة، منها الاعتبار الذي نقول عنه أنها أدعى إلى الإخلاص وأقرب إلى القبول. ورد أيضا عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، رجل كان يرافق اسمه أبو بكر المروزي، قال كنت مع أبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل نحو من أربعة أشهر يلازمه فيها ليله ونهارا، فكان لا يدع قيام الليل وقراءة النهار، كان لا يدع قيام الليل وقراءة النهار، متواصل قراءة بالنهار وقيام ليل ويقرأ في قيام الليل أيضا. يقول أبو بكر المروزي فما علمت بختمة ختمها كان يسر ذلك، كان يسر ذلك، يقرأ همهمة لا يسمع به أحد لا يعرف أحد، ختم بدأ انتهى مسألة لا يعلمها إلا. أربعة أشهر يا إخوة خوات، أربعة أشهر لا يعلم أحد عنه شيئا، يسر بالقراءة في النهار ويقوم بها في الليل ولا يعلم من إلى جواره ماذا يصنع.
ويروى عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه كان إذا دخل عليه رجل وهو يقرأ في المصحف غطاه، يغطي المصحف حتى لا يرائي بالقراءة من دخل عليه. كل دي مظاهر بنقول عليها إن الواحد بيحرص على إنه اللي يعلم به هو ربنا فقط، الذي يعلم به هو ربنا عز وجل. طيب هل هذا على إطلاق حتة الإصرار؟ بنقول أحيانا يكون الجهر بالعمل أفضل، أحيانا يكون الجهر بالعمل أفضل، بس دي محتاجة إنه الإنسان فعلا يكون على ثقة ويقين من نفسه أنه لن يلبس عليه الشيطان أمره ولن يحاول أن يفسد عليه عمله. إمتى بقى يبقى الجهر أفضل من السر؟ لو أنني علمت أن هناك إنسانا آخر سيقتدي بي فأقوم أجهر بالعمل لأجل أن يراني ويعمل زيي، تبقى سنة حسنة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه يوما أناس فقراء معدمون يلبسون ثيابا ممزقة، فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عليهم من الفاقة، ثم قام في الناس خطيبا ليتصدق أحدكم من ديناري، ليتصدق أحدكم من درهمي، من صاع بري، من صاع تمري، حتى قال ولو بشق تمرة. فجاء رجل، أنا بقول الحديث ده علشان نعرف أنه لما يكون الجهر بالعمل سيتبعني فيه آخرون يبقى أفضل. فجاء رجل بسرة كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت، وقعت من تؤلها، من ثقل هذه السرة وقعت أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تتابع الناس، يقول الراوي أنس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبه، عمل زي الذهب كده اللي بيلمع، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أعمالهم شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل عندما جاء بالصدقة وأعطى صدقة ثقيلة، صدقة كبيرة، حدث ما يشبه الغيرة لدى الآخرين، فبدأوا يقلدونه وكل واحد يجيب حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح المنفقين جميعا وخص هذا الرجل بمدح خاص، قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هنا بنقول يا أخوانا إذا كان العمل اللي هتقوم به هيقتدي بك فيه آخرون، يبقى في الحالة دي الإظهار أفضل، بس فعلا يكون في ناس فعلا هيقتدوا بك، وأن تراقب قلبك بحيث لا يخدعك الشيطان فيسول لك بأنك تظهر العمل ليقتدى بك، بينما أنت في الحقيقة ينطوي قلبك على حب الشهرة والزيوع وما إلى ذلك، يبقى ساعتها بقى خليك في السر أحسن. وقد ورد في الحديث أن الشيطان يتصدق الإنسان بالصدقة في السر فيظل يجعله يوسوس له حتى يتكلم بها، فتخرج من ديوان السر إلى ديوان العلانية، يوم أجرها يخرج بالكلام، أنا تصدقت وتصدقت سر وأنفقت من مالي دون إرادة أحد، لكن الشيطان لا يدعوني، يخليني ممكن أتكلم بيها أمام زيد وأمام عم أمام سين وأمام صاد، ها، فيخرج العمل من دائرة السر إلى دائرة العلانية فيقل بذلك. إذن أيها الإخوة والأخوات، من هذه الجوانب الهامة التي نحرص عليها
لتحقيق الإخلاص أن نسر بأعمال، إلا في الأعمال التي لا يمكن إصرار فيها، في صلاة الجماعة في المسجد، في الخروج لعيادة مريض، في تشييع جنازة وما إلى ذلك. لكن ما عدا هذا من الأعمال التي يمكن للإنسان أن يؤديها سرا يبقى أفضل، يبقى أفضل. زي ما قلنا قيام الليل، زي ما قلنا صدقة السر، زي ما قلنا حتى إن الناس تنتفع بالعلم، الناس تنتفع بالعلم دون أن يكون لك مقصد سوى هذا. اللي كان بيعجبني بعض إخواننا جزاهم الله خير إنه لما ألف كتاب يقول لك يباع، ويعني من حق أي إنسان أن يطبعه، حق الطباعة حق لكل مسلم، ولكن حافظ على الغلاف، حافظ على الشكل العام. ممكن علشان ما أقولش طبع كم طبع، 10 5 2 3، يبقى ده يا ترى الطبعة الأولى ولا الثانية ولا الخامسة ولا المية، أهو كله زي بعضي. فكل هذه عوامل بتشجع على الإخلاص وتجعل قلب الإنسان مليئا بمحبة الله تبارك وتعالى والإخلاص له. فهذا هو الجوانب التي نريد أن نشير إليها. احنا أشرنا إلى جانبين، الجانب الأول ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بأي عمل نعمله، وأن نحرص على الإصرار بالأعمال فيما نحن بصدده. هناك جانب آخر، أنه كان بعض أهل العلم كان حتى لو عمل خير في واحد، علمه، عمل له خدمة، أي شيء

فأبى أن يأخذ، قال أما كان هذا قبل القراءة، أما كان هذا قبل القراءة. وكثير من الأمثلة، واحد يبعث واحد يأدي له خدمة، يأدي له خدمة، روح اسأل لي عن كذا، اسأل لي عن كذا، ثم ينادي وأقول تعال، سأذهب أنا لأنك تكتب عني الحديث، وأنا أكره أن أسأل أحدا يكتب عني الحديث شيئا، أكره أن أسأل، أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. شوفوا الإخلاص وصل لحد فين، الإخلاص وصل إلى درجة أنه بيتعفف عن قبول هدايا تأتيه من تلاميذ يعطونه له خشية، يعطونها له خشية أن يكون ذلك عوضا لما يقوم به من علم علمه، أو من خدمة أداها، أو من منفعة قام بها. فهكذا نتعلم من سلفنا الصالح الإخلاص في الأعمال وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فقط. بنشير بعد ذلك إلى نقطة ضد هذا المعنى، ضد هذا المعنى، إن واحد يعمل عمل ويكون قصده مش ربنا، لا يكون قصده ولا هدفه ولا غايته مرضات الله سبحانه وتعالى، إنما يقصد بذلك وجها من وجوه الدنيا، منفعة من منافعها العاجلة، ده مضيع نفسه، مضيع نفسه، رغم أن العمل اللي بيعمله عمل صالح، عمل صالح، عمل بيرفع الله به درجات ناس كتيرة جدا، لكنه حين أخضع هذا العمل لغاية من غايات الدنيا أضاع نفسه وأضاع عمله. واسمع معي إلى بعض الأحاديث التي وردت في هذا الشأن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علم مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، فقه، حديث، تفسير، توحيد، أي شيء من الأمور التي وضعت ليبتغي بها صاحبها وجه الله تعالى. ومش عايزين نقول دي وبس، أي علم، طبيعة، كيمياء، المسلمون في حاجة إلى أن يتخصص فيها مسلمون، طب، هندسة، زراعة، علوم، هذه الأشياء كلها أيضا ينبغي أن يكون الهدف والمقصد من تعلمها خدمة دين الله سبحانه وتعالى وتيسير أمور الناس في هذه الحياة كدين، كطاعة لله عز وجل. فالحديث بيرهب من أن يتعلم الإنسان علما الأصل فيه أن يكون لله وابتغاء مرضات الله، لكن هو سخره لأجل منفعة عاجلة ولأجل دنيا زائلة، علشان يقولوا سعادة الأستاذ الدكتور فلان، ولو واحد ما جابلوش الألقاب دي يغضب غضبا لا نظير له، يقولوا لو سمحت أنزلوا الناس منازلهم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعليمنا حقا، ويقعد يزعل ويغضب جدا ان هو يعني ما مثلا. يبقى مقصده كده: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا. كلمة عرضا تعني متاع الدنيا أيا كان قليل أو كثير. لا يتعلم إلا، قل بالك هنا في نفي واستثناء يفيد الحصر، هو ده هدفه بس وهو ده مقصده فقط، لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لا يشم ريح الجنة أبدا. ريح الجنة، ريح الجنة، وقد ورد في بعض الأحاديث وإن

في حال لا يوجد من مسيرة 500 عام. ده مش هشبر الجنة. الذي يقصد بعمله وجه الدنيا في صورة علم، الحديث الذي هنا صورة علم، ها؟ لا يتعلم. طب افرض بيتعلم، ها؟ ليصيب به عرضا من الدنيا وفي نفس الوقت ياخد نصيب من الله وأجر عند ربنا سبحانه وتعالى، برضو خطر، على خطر. انت عندك عمل في رياء وعمل في إخلاص. العمل الذي فيه رياء محبط وضائع، ها، ولا قيمة له، والعمل اللي فيه إخلاص مقبول بإذن الله دون رد. أما العمل الذي اختلطت فيه النيات ما بين هذا وذاك فهو لأيهما غلب. إذا غلب الإخلاص إن شاء الله يكون في أجر، إن شاء الله يكون في أجر، أرجو ذلك ما لم يكن فيه إثم. وإلا إذا غلبت نية الرياء فستحبط العمل. لكن على كل ينبغي على الإنسان أن يخلص نياته لله سبحانه وتعالى. وإذا جاءه شيء من الدنيا، والكلام ده هنقوله في مرة تانية، إذا جاءه شيء من الدنيا دون انتظار، يبقى إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مسرف ولا سائل فتموله، فإن شئت أمسكت وإن شئت تصدق به. لكن ما يكونش ده ها الهدف، ولا هو ده المقصد، ولا هو ده اللي انت بتعمل حسابه وما عداه لا. هذا حديث. حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. بشر هذه الأمة بالثناء، السين العلو، الثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. ها، بشرة هي إن مش هي يعني لن تدوم الحالة البائسة التي يعيشها المسلمون دون تغيير، لا، دوام الحال من المحال. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. طيب وبعدين: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة شيء. لا عند ربنا تصلي عشان يقال عنك مصلي، تتصدق ليقال عنك جواد، تجاهد ليقال عنك شجاع، تصلح ما بين الناس عشان يقال عليك مصلح اجتماعي، تعلم الناس ليقال عنك عالم، تقري الناس ليقال عنك قارئ. من عمل منهم عمل الدنيا للآخرة، من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة إيه؟ ليس له في الآخرة نصيب، ليس له في الآخرة نصيب. وهنا بيشير بعض السلف الصالح إلى قضية بمنتهى الخطورة، قضية في منتهى الخطورة، إنك أنت تجد إنسانا يصلح دنيا غيره بتضييع دينه، يمسح البوخ، يصفق لظالم، يقول كلمات يدعو فيها له بطول البقاء. وقد قال الإمام الحسن رضي الله عنه: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. هو عايز يجامله، عايز يثبت أركانه، يريد أن يحمل الناس على أشياء في صالح هذا الشخص، وقد ضيع دينه. سيدنا عبد الله بن المبارك سئل فقيل له: من الناس، من الناس، من هم اللي لهم قيمة وقدر، من الناس؟ قال: العلماء. العلماء دول هم دول الناس اللي يستاهل أحدهم أن يسمى إنسانا. من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الذين الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم، يملك الدنيا ولا تملكه، يكون سيدا عليها وليس عبدا لها. من الملوك؟ قال الزهاد. قيل له: فمن السفلة؟ من السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين
من السفلة؟ شوف التدرج، الناس العلماء، الملوك الزهاد، طب والسفلة؟ ها؟ الذين لا يستحقون اسم إنسان ولا آدمي، الذين يأكلون الدنيا بالدين. في بعض الروايات إنه سئل فمن سفلة السفلة، ده بقى يعني أسود من السواد وأسوأ من السوء. فمن سفلة السفلة؟ قال الذين يصلحون دنيا غيرهم بتضييع دينهم. الذين يصلحون دنيا غيرهم بتضييع دينهم. الذين يصلحون دنيا غيرهم بتضييع دينهم. تضيع دينك عشان تصلح دنيا غيرك. وهم دول اللي ربنا وصفهم في القرآن، ومن أظلم، ها يعني أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها، فقد ظلم نفسه. هو ده اللي ظلم نفسه، ظلم نفسه حين لم يعطيها شيئا يعود عليها بالنفع، لا في دين ولا في دنيا، حين خدم غيره وحين أقام دنيا غيره وقد ضيع دينه. لذلك بعض السلف الصالح يقول كده: لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار، اشتغل أي شغلانة من هذه الأشياء، أحب إلي من أن أطلبها بالدين. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى يقتضي من الإنسان أن يجرد وجهته من أي مطمع دنيوي، وأن يؤثر مرضات الله تبارك وتعالى على كل شيء آخر سوى. هذه أيها الإخوة الكرام هي وجوه الإخلاص، كما نرى بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وأسأله تعالى المزيد من فضله. أنا سأختم الحلقة بقصة رمزية ذكرت في بعض الكتب القديمة، أن رجلا عابدا، عشان تعرف الإخلاص قد إيه بيدي للإنسان قوة ومعونة وتيسير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، رجل عابد علم أن هناك شجرة تعبد من دون الله، فأخذ معوله وذهب عازما على قطعها. إزاي شجرة تعبد من دون الله وأنا هنا لا أقوم بدور؟ لابد. فخرج يحمل معوله وفأسه على رأسه وعلى كتفه، خرج فقبله إبليس في صورة رجل: أين تذهب يا فلان؟ قال: شجرة تعبد من دون الله لابد أن أقطعها. فقال: ما لك للشجرة؟ لن تستطيع أن تفعل شيئا. وصارع، فالرجل صرع، الرجل صرع إبليس وجثم على صدره، فقال: أرسلني حتى أكلمك. يا أخي ما لك للشجرة؟ الشجرة إذا ما قطعتها سيزرع غيرها ومش عارف إيه، لن تستطيع أن تقطع. صارع فصرع، فقال: أرسلني حتى أكلمك. فأرسله، قال: دع الشجرة وأنت عبد، وهناك أنبياء آخرون كلفوا بهذا، فلا داعي، وأنت رجل فقير مسكين، أعدك أن يكون عندك في كل يوم درهمين أو ثلاثة تجدها تحت وسادتك، وتنفق منها على نفسك وتصدق بها على إخوانك، والشجرة يعني إن خلعتها سيأتي غيرها. فاقتنع بالكلام، و طيب ستعطيني الدرهمين ستأتي بهما في كل يوم؟ نعم، هذا وعد. فذهب إلى البيت، في اليوم الثاني وجد الدرهمين، خلاص أول شيء اطمئن في درهمين. في اليوم الثالث لم يأتي لا درهمين ولا في الرابع، في الخامس لم يجد شيء، فأخذ فأسه ووضعها على عاتقه وذهب ليقطع الشجرة. فقابله إبليس: إلى أين تذهب؟ أقطع شجرة. قال: دونك لن تستطيع. ودخل معه في صراع فصرعه وجثم على صدري حتى كاد يقتله. قال: دعني أرسلني، ما الذي حدث؟ صرعتك في المرة الأولى وصرعتني في الثانية. قال: أنت جئت في المرة الأولى قصدك وهدفك الإخلاص لله سبحانه، لم يكن يحملك على قطع الشجرة إلا مرضات الله عز وجل، لكن لما جئت في المرة الثانية لم تأتي لله، إنما جئت لأجل الدرهمين، تغيرت النية
ألن تجد من الله توفيقا؟ هزمتني في المرة الأولى بمعونة الله لك، وهزمتك في المرة الثانية بتخلي الله تعالى عنك. هذا هو الإخلاص أيها المسلمون في كل مكان. الإخلاص هو سر قبول العمل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، ونعوذ به سبحانه من أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعل حظنا من هذا الكلام عملا صالحا متقبلا وإخلاصا لله تبارك وتعالى في كل ما نقول ونفعل، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان ذاع في الأركان، ارتفع الأذان واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان. بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في العناوين: ترامب يعلن اتفاقا لنزع سلاح حماس، والحركة تؤكد التفاهم على ملف السلاح والانسحاب الإسرائيلي. أستراليا وسنغافورة توقعان اتفاقا لتعزيز أمن الطاقة وسلاسل الإمداد. وزيران في حكومة فيكتوريا يعلنان اعتزال السياسة. وخلاف بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا حول إدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى كأس العالم. في التفاصيل: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل في قطاع غزة، واصفا الخطوة بأنها تاريخية وتمثل تقدما نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. وقال ترامب عبر منصته تروث سوشيال إن الاتفاق يمهد لانتقال إدارة قطاع غزة إلى حكومة فلسطينية جديدة تتعاون مع مجلس السلام لتقديم المساعدات للفلسطينيين. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من قطاع غزة بالتزامن مع تقدم عملية نزع السلاح، على أن تتولى قوة استقرار دولية بالتعاون مع قوة شرطية فلسطينية جديدة مسؤولية حفظ الأمن في القطاع. في المقابل قال مسؤولان بارزان في حركة حماس إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يتضمن تفاهمات بشأن ملف سلاح الحركة، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة. وأوضح أحد المسؤولين أن الحركة تتوقع من الوسطاء ومن مجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من المحادثات التي استضافتها القاهرة بمشاركة وفد من حماس ووسطاء من مصر وقطر وتركيا بهدف تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول أكتوبر، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل وحماس. وقعت أستراليا وسنغافورة اتفاقا جديدا يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الحيوية والتبادل التجاري بين البلدين، ويرسخ البروتوكول الجديد ضمن اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا وسنغافورة الالتزام الذي أعلنه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ونظيره السنغافوري لورانس وونغ خلال لقائهما في نيسان أبريل الماضي. وتعد سنغافورة أكبر مورد للوقود إلى أستراليا، إذ توفر 55% من احتياجاتها من البنزين، و15% من الديزل، و23% من وقود الطائرات. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز إن الاتفاق يعكس مستوى الثقة والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى توقيع ترتيب آخر يتعلق بمرونة القاعدة الصناعية الدفاعية، بما يضمن وجود سلاسل إمداد موثوقة وقادرة على الصمود حتى في أصعب الظروف.
2: Embodies the trust and way of operating which we have experienced between our two countries over the last few months. We also signed the industrial base resilience arrangement, which if you like is a defense industry version of the same thing. And that is to have secure and cooperative supply chains between our two countries, which are reliable in the most challenging and difficult of moments.
1: أعلن اثنان من الوزراء البارزين في حكومة ولاية فيكتوريا عزمهما مغادرة الحياة السياسية قبل انتخابات الولاية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأكدت وزيرة الصحة هاريت شرينغ ووزيرة الطاقة ليلي دامبروسيو أنهما ستغادران الحكومة والبرلمان مع نهاية الدورة الحالية. ومن المتوقع أن تفتح استقالتهما الباب أمام تعديل وزاري يجريه رئيس وزراء الحكومة الجديد بن كارول خلال الأيام المقبلة. أظهر تقرير جديد أن أستراليا ما زالت متأخرة في جهودها الرامية إلى تقليص الفجوة بين السكان الأصليين وغير السكان الأصليين. وبيّن التقرير الصادر عن هيئة الإنتاجية في منتصف مدة الاتفاق الوطني أن هدفاً واحداً فقط من أصل 19 هدفاً قد تحقق حتى الآن، فيما تسير 3 أهداف فقط على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2031. وأشار التقرير إلى أن الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي لأطفال السكان الأصليين هو الهدف الوطني الوحيد الذي تحقق حتى الآن، في حين شهدت 4 مجالات رئيسية تراجعاً، وهي نمو الأطفال وسجن البالغين ورعاية الأطفال خارج الأسرة والانتحار. وقال مفوض هيئة الإنتاجية سيليون بوتن إن الحكومات مطالبة بتكثيف جهودها بصورة عاجلة إذا أرادت لاتفاق سد الفجوة أن يحقق أهدافه. تواصل اللجنة البرلمانية الفيدرالية المعنية بالتحقيق في قضايا العنصرية جلساتها، إذ تنتقل اليوم إلى مضيق توريس للاستماع إلى شهادات تتناول العنصرية وخطاب الكراهية وأعمال العنف التي تستهدف السكان الأصليين. وتعقد جلسة الاستماع في جزيرة ثيرزداي بعد سلسلة جلسات استضافتها مدينة كيرنز هذا الأسبوع ضمن جولة تشمل عددا من المناطق في أنحاء البلاد. وقالت المديرة التنفيذية لتحالف كوينزلاند المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ريبيكا جونز أمام اللجنة إن البرامج المخصصة لدعم أبناء السكان الأصليين من هذه الفئات تعاني نقصا في التمويل، وأضافت أنه رغم وجود خطة وطنية واسعة للصحة والرفاه لا تزال المنظمات التي تقدم خدمة لأبناء السكان الأصليين من مجتمع الميم تفتقر إلى الاستثمار والدعم الكافيين.
3: We see a very large health and well-being action plan federally. We see no investment into Aboriginal and Torres Strait Islander LGBTQIA+ sisterhood and brotherhood organizations in this state.
1: سجلت تصاريح البناء في أستراليا ارتفاعا مفاجئا بنسبة 7% خلال الشهر الماضي بعد 3 أشهر متتالية من التراجع، في نتيجة جاءت مخالفة لتوقعات الاقتصاديين الذين رجحوا انخفاضا جديدا وإن كان طفيفا. وشمل الارتفاع تصاريح بناء المنازل والوحدات السكنية، رغم أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادر هذا الأسبوع أظهرت ارتفاع تكاليف البناء بنحو 6% خلال العام الماضي. كما يتوقع عدد من الاقتصاديين أن تؤثر الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على وتيرة إصدار تصاريح البناء خلال النصف الثاني من العام. من جهتها قالت كبيرة الاقتصاديين في مصرف الاحتياط الأسترالي سارة هانتر إن المصرف لا يربط قرارات السياسة النقدية بشكل مباشر بأداء سوق الإسكان، بل يركز على تأثير النشاط الاقتصادي في سوق العمل ومعدلات التضخم عند تحديد توجهاته بشأن أسعار الفائدة.
4: We don't just mechanically respond to what happens in the housing market and when the housing market is softening. And so we're really what we're paying attention to is that activity channel and what it therefore means for the labor market and inflation. That's the monetary policy response.
1: انطلقت اليوم فعاليات مهرجان غارما في شمال شرق منطقة أرنم لاند على أن تستمر حتى يوم الاثنين بمشاركة آلاف الزوار والوفود من مختلف أنحاء أستراليا. ويعد المهرجان أكبر تجمع ثقافي للسكان الأصليين في البلاد، ويقام في منطقة غولكولا بالقرب من بلدة نولومبوي. ويحمل مهرجان هذا العام شعار بوكماك، وهي كلمة في لغة اليولونغو تعني الجميع. وفي لغة يولونغو ماثا يشير مصطلح غارما إلى عملية تعلم متبادل تقوم على تبادل المعرفة واحترام الاختلاف والاستفادة من الخبرات المشتركة. وتنظم المهرجان مؤسسة يوثو ياندي، وقالت رئيستها التنفيذية دينيس بودن إن غارما لا يقتصر على كونه منصة للنقاش حول القضايا الاجتماعية والسياسية والبيئية التي تهم السكان الأصليين، بل يمثل تجربة يصفها الكثير من المشاركين بأنها تجربة تغير حياتهم.
5: People keep using the word life altering for their Garma experience, and you know that's not massaged at all. It comes to me time and time again, and 9 out of 10 people say that very, very thing to me, and which is just amazing because it's true.
1: وفي الخبر الرياضي، هددت الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بمقاطعة بطولات ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إذا مضى في خططه لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولة كأس العالم. وقالت الدول الأعضاء في يويفا وعددها 55 دولة
6: إنها لن تشارك في بطولات الفيفا إذا تم اعتماد المقترح بصيغته الحالية، مطالبة بالتخلي عنه قبل أي مشاركة مستقبلية. ويرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الخطة المقترحة تثير مخاوف بشأن إدارة البطولة ومستقبلها، في حين يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المقترح لا يزال قيد المشاورات وأن تطبيقه لن يكون إلزامياً. وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الموارد المالية المخصصة لتطوير كرة القدم، ولا سيما في الدول والمناطق التي تحتاج إلى مزيد من الدعم، مؤكداً أن المقترح يأتي في إطار عملية تشاورية ديمقراطية، وأن قبوله أو رفضه سيبقى خياراً مطروحاً أمام الاتحادات المعنية.
7: FFE is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation. Too little of football's growing commercial value reaches the parts of the game that need it most.
6: كان هذا حصاد الأسبوع، قدمه لكم جورج غرام.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

أحبتي في الله، فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، فبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذلل ويتسول.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدتهم أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، الله. عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: وبدء في بدء، قبل ان نشرع في قصة سيدنا يوسف، باختصار نود ان نلملم ما جاء في أطراف هذه القصة، ثم نأخذها مواقف مواقف لنتعلم الدروس ونسقط ذلك على الواقع.
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، عندما تأتي إلى قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، تجد أن القرآن أتى بها في سورة واحدة وهي ذات مشاهد ستة، مقاطع ستة. في كل مشهد خاص يبدأ المشهد الأول بولد أثير لدى أبيه أو قريب عند
2: أثير مفضل.
1: أثير مفضل. يعني واضح من القصة أن أباه يفضله عمن سواه. أمه ماتت، تركت يوسف وبنيامين
2: أخوه
1: وتوفاه الله. أما الباقين من أم أخرى،
2: هم كبار
1: وأمهم على قيد الحياة.
2: نعم.
1: لكن أم يوسف
2: هم أولاد الزوجة الثانية.
1: تبدأ الملمح الأول عشان نقسمها وندخل على ست مشاهد إذا جاز التعبير، أن منذ أن يرى يوسف الرؤية إلى أن تأتي السيارة لتلتقطه من الجب، هذا مشهد.
2: نعم.
1: ثم تأخذه السيارة ليصل به إلى مصر ليصير عبدا هناك في بيت العزيز.
2: لا.
1: هذا مشهد. يكبر في بيت العزيز وتحدث له المحنة الكبرى وتلفق له هذه التهمة وقضية مراودة امرأة العزيز، بيدخل السجن.
2: لا.
1: هناك في السجن حيث مدرسة يوسف، يعني يسمى السجن مدرسة يوسف لكل مظلوم دخل السجن ظلما.
2: لا.
1: وليس السجن الذي يدخله المجرم، لا، نحن نتحدث عن السجن الذي يسجن فيه الصالح. فالدنيا سجن المؤمن، الدنيا كلها هذه يا بني على سعتها سجن المؤمن.
2: سبحان الله.
1: طبعا سجن مسجون، لأنه غريب، لا يتكلم لهجة مختلفة، أهله يسمعون منه أو يسمعونه آراء غريبة، رؤساء في العمل يقرعونه، أبناؤه يسخرون منه، أقاربه سبحان الله يعيرونه. سبحان الله. سجن.
2: نعم.
1: سجن كمان. المدرسة يوسف هذه مرحلة
2: السجن،
1: هذه هي المشاهد الأولى الثلاثة من المحن، الثلاثة الأخرى من المنح.
2: سبحان الله.
1: بالضبط كده، هي الدنيا القرآن ثاني والدنيا هكذا.
2: سبحان الله.
1: الخير والشر، الحلال والحرام، الظلام والنور، نحن القرآن، لأنه الكون كونان، كون منثور وكون مستور. الكون المنثور هو الذي نراه، نسبح بحمد الله عندما نرى السماء والأرض والجبال والبحار، هذا كون، هذا قرآن منثور. وفي قرآن مسطور، الكون الآخر، لأن يعني القرآن عبارة عن كون.
2: نعم.
1: يعني فتبدأ المنحة الأولى، يخرج من السجن بناء على الرؤيا وسوف نرى، ثم يذهب هناك ليتولى مقاليد زمام خزائن مصر كلها المالية والخزانة والإعانات
2: والخزائن
1: الأرض سبحان الله.
2: لا.
1: ولم تكن هناك خزائن في العالم إلا خزائن مصر في هذا الوقت.
2: سبحان الله.
1: سبحان المجاعة في العالم كله إلا في
2: العالم كله.
1: لا طبعاً طبعاً.
2: نقصد في المنطقة.
1: لا لا لا لا.
2: في البقعة
1: في العالم. في العالم.
2: سبحان الله.
1: ولم يبقى إلا هذا الرخاء بأسباب أن رجلاً صالحاً تولى أمر الخزانة.
2: سبحان الله.
1: وسوف نرى. ثم هذه المنحة الخامسة أن يأتي إخوته له ليأخذوا منه الميرة الإعانة والغوث وجاءوا ببضاعة مزجاة إلى آخر ما سوف نوضح إن شاء الله. ثم المنحة الأخيرة أن يأتي إخوته مع أبيه وزوجة أبيه ويخر له يعني عند عرشه سجدا ويقول يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذه المشاهد الستة العظيمة التي سوف نعرض لها مشهدا مشهدا لنرى ما الذي نستفيده وكيف هؤلاء لماذا سموا بصفة الصف.
2: بارك الله فيكم ونفع الله بكم هذا إن شاء الله. في المشهد الأول
1: نعم.
2: سيدنا يوسف بيئة سيدنا يوسف أخوة سيدنا يوسف لماذا هذا الحقد والحسد الذي يأكل قلوبهم حياله.
1: نعم نعم. أولا يوسف هو اسم أعجمي ليس اسما عربيا وهو من التأسف والحزن.
2: يا لطيف.
1: ولذلك حتى في اللغة عندكم تقولون هو اسمه يؤسف.
2: صحيح.
1: يعني في همزة بس للأصل يؤسف. فخففت وشيلة الهمزة. فيعني لا نفرح كثيرا عن يعني اسم ابن يوسف ممكن يكون يعني في يعني في يعني حزن. حزن.
2: نعم.
1: وأنا يحزنني أن بعض في بعض لهجاتنا ينطق يوسف.
2: يوسف.
1: لا لا, لا يوسف. من سمى فليسمي اسما صحيحا ولينطقه
2: نطقا صحيحا.
1: نعم يعني سورة يوسف. القصة تبدأ أن الصحابة كانوا يسافرون ويجلسوا مع اليهود واسمهم من قصص وبني إسرائيل مليء عندهم الكتاب بالقصص سواء الصحيح والغث والسمين يعني.
2: كتابهم هكذا.
1: كتابهم هكذا. فكانوا كانوا عندهم رجاء أن يعني يا رسول الله هل قصصت علينا قصص الله. عجيب طب عايزين قصص حق لأن الجماعة دول غيروا في الكتاب.
2: نعم.
1: فأكيد القصص ده مش تمام يعني أكيد مش قصص صحيح. نحن نريد أن تقص علينا إذا برب العباد يستجيب نحن نقص عليك أحسن القصص ليس قصصا عادية وإنما أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حتى لما نزلت سورة يوسف وسارت به الركبان ووصلت إلى اليهود قالوا لابد أن هذا نبي.
2: سبحان الله.
1: يعني اليهود أنفسهم اليهود ما صدقوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد نزول سورة يوسف. لا لأن من يدري تفاصيل هذه القصة بهذه التفاصيل بهذه النزعات النوازع النفسية من حزن إلى ألم إلى أمل إلى رحمة إلى مكائد إلى شرور إلى سجن إلى حكم.
2: فهموا القصة.
1: فهم الآخر قالوا لا لابد أن هذا. وكان هناك بعض من الأحبار يعرفون الحق. حتى يعني أعيون كانت تفيض من الدمع لما عرفوا من الحق.
2: الآن هنالك بعض منهم يعرفون الحق أيضا؟
1: بعضهم يعرف الحق.
2: يعني بعضهم من خلال سفرك وتجربتك.
1: بعضهم يعرف الحق. ولكن هم فرادة قلائل مضطهدون عندهم.
2: أيضا.
1: طبعا. طبعا.
2: مثلنا.
1: لا مضطهدون طبعا لازم مضطهدون. لأن لو قال يقول الحق يفضحهم. فكيف يعني. نحن نقص عليك أحسن القصص. بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين ما كان عندك علم بهذا القصص ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. يعني الأمة العرب هي أمة أمية حتى اليهود قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هؤلاء الأمميون دول هؤلاء يعني دول ناس جهلة وسمي أميا لأنه لكانت الأم زمان يعني إيه كما ولدته أم لا يعرف شيئا
2: لا يقرأ ولا يعرف
1: لا يقرأ ولا يكتب يا أمي سبحان الله. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين دلالات وعلامات وبينات وأشياء غريبة لمن يتساءل. لماذا؟ لأن أباهم نبي وجدهم نبي وجد أبيهم نبي. لذلك في آيات للسائلين يعني البيئة التي أنجبت يوسف وبنيامين أنجبت بقية الأخوة. لكن الأب هو يرى نجابة ابنه ليس لصغر سنه لأن بنيامين كان أصغر من يوسف وكان من باب أولى.
2: يوسف كان أكبر
1: كان أكبر يوسف ثم بنيامين كما تقول بعضكم على كل. لكن واضح حنان ورحمة يعقوب
2: على يوسف.
1: يوسف معنا ويعقوب سيدنا يعقوب
2: ربما لما رأى الرؤية.
1: نعم
2: لما رأى الرؤية
1: لا كان في جاذبية معينة أو شيء معين الله. حب معين من لأن سيدنا يعقوب معلم.
2: هل هذا يجوز؟
1: لا هو لا يجوز أن تظهر هذا الحب. يعني أنت عندك ولد يعني قريب إلى قلبه.
2: نعم.
1: لا تظهر هذا أمام الأولاد. هذا ميل قلبي. القلب أنا لا أملك لا أنا ولا أنت.
2: وهم قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبيه. هو أظهره.
1: هو أظهره.
2: وهو نبي.
1: وهو نبي. أظهر.
2: إسرائيل هو.
1: لم يصل هو سيدنا إسرائيل نفسه سيدنا يعقوب.
2: هو اسمه إسرائيل.
1: هو اسمه إسرائيل.
2: ما يعقوب من أين؟
1: هو اسمه يعقوب ولكن لقب إسرائيل.
2: عندهم.
1: نعم.
2: عن فقر أرض.
1: نعم نعم يعقوب. نعم. وجاء سيدنا يعني إيه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة لأن التوراة أنزلت على موسى.
2: صحيح.

0: اجتماعيه. نعم نعم.
1: احنا ابناء عمومه.
0: ابناء عمومه. ولكن نحن لا نكره اليهود ليهوديتهم او لدينهم.
1: سبحان الله.
0: لا. نحن نبغضهم لانهم اخذوا ارضنا واغتصبوا مواريثنا، ويجب ان يتركوا ارضنا لنا ويتركوا مواريثنا لنا وسوف يخرجون. لا نحن نكره الصهيونه. لكن لا نكره اليهوديه. لا اليهوديه دين. لا لابد ان تكون واضحه هذه الامور.
1: نكره الصهيونيه.
0: لا نكره من تصهر.
1: كنظام سياسي.
0: كنظام سياسي ونظام استعماري استغلال. لكن يعني سبحان الله ان نكرهها كدين لا.
1: سيخرجون بنص القران.
0: 100% باذن
1: الله.
0: هذا وعد الله.
1: وعد الله.
0: هذا وعد الله. هذا هو الوعد الحق.
1: ربنا يرضى عليك. اذا كان سيدنا يعقوب يظهر هذا الحب.
0: وهذه مشكله.
1: وهو نبي.
0: وهو نبي لان احيانا الحنان يطفو عليك فلا تستطيع ان تتملك لان ده ميل قلبي.
1: طب معذره. نعم. خطا النبي. نعم. لماذا يقع فيه؟ لنتعلم نحن ام لتثبيت بشريات؟
0: لا لا هو اولا هو بشر، هذه نقطه. النقطه الثانيه لانه يرعاه، لانه يبدو بما يرى من حجب الغيب انه سوف يفتقده.
1: ام لان امه ماتت؟
0: ما انت فيه عده عوامل من ضمنها ان هو يستشعر ان هذا الولد لن يصير في حضنه سنوات طويله.
1: سبحان الله.
0: فيغدق عليه من العطف في كميه صغيره انه ربنا قال على ايه؟ على سيدنا يعقوب وانه لذو علم لما علمناه. لما علمناه سبحان الله. فاذا هو عنده علم.
1: سبحان
0: طبعا
1: الله.
0: طبعا طبعا عنده علم.
1: ولهذا قال بل سورت لكم.
0: بيستشعر كده سبحان الله. اللي خلى الانسان العادي يقول لك عنده شفافيه. عنده الحاسه السادسه. احنا نقول ايه؟ اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله. فبهذا المنطق يعني.
1: لا.
0: سيدنا يوسف اغدق عليه ابوه من حنانه وعلى بنيامين لدرجة ان اثارت حفيظة الاخوة.
1: اذا هم محقوق.
0: في ظاهر الامر.
1: بداية.
0: جميل. لا. ولكن رد الفعل كان اقوى من الفعل بعنف كثير وبدرجة غير متوقعة.
1: هذا ما سوف نتعلم.
0: المهم استيقظ سيدنا يوسف مرة هو صغير. نعم. عنده 12 عاما دون 15
1: غلام.
0: صبي. لسه صبي.
1: صبي.
0: صبي. صبي صبي صبي يعني ما دخل سن البلوغ بعد.
1: نعم.
0: خلاص. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عجيبة كلمة رأيتهم مرة أخرى. إني رأيت. طب رأيتهم ليه؟
1: والشمس والقمر ساجدين.
0: خلاص. لكن مرة ثانية ليه؟
1: رأيتهم.
0: وكأن أباه يسأل كيف رأيتهم؟ أنت شفت الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا كيف رأيتهم؟ يعني أنت جنبهم، أنت جالس معهم، هم في حجرك، أنت ماسك
1: إيه؟ وكأنه يتفاعل معهم في الحوار.
0: وخلاص دخل معاك في الرؤية.
1: درس جميل للأباء. كيف يعملون الأبناء؟
0: الله يرضى عليك. يبقى لازم يعني أولا يهتم بالرؤية، يدخل في التفاصيل، يبدأ يسأل أسئلة. كيف رأيتهم؟ وكأن هذا سؤال مضمر بهذا المنطق.
1: نعم.
0: قال رأيتهم لي ساجدين. طيب. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة.
1: صحيح.
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 6 أشهر يرى الرؤية تقع كفارق الصبح قبل أن تنزل عليه اقرأ. قبل النزول اقرأ. كان لما يرى الرؤية تقع وظل بعد اقرأ. سيدنا جبريل يتنزل عليه بالوحي 23 عاما تمام. والرسول كان يرى لمدة نصف عام الرؤى الصادقة إرهاصات نبوة. فنسبة الستة أشهر للثلاثة وعشرين عام نسبة 1:46. فالرؤية الصالحة عندما تراه فأنت قد حصلت على 46 جزء من 46 جزء من النبوة. هكذا حديث البخاري.
1: جميل.
0: يعني بهذا فأنت لما ترى رؤية صالحة أول شيء تقصها على من يفهم في الرؤى.
1: نعم.
0: ولا بد ان المفسر يجب ان يكون عالما بصاحب الرؤيه. اما اللي على الهواء ده يعرف ان التفسير في الهواء. لازم اعرف من انت. لازم اعرف
1: التليفون.
0: لازم اعرف من انت. يعني بمثال بسيط
1: ابن سيرين ومن اللي قال ان
0: نؤذن نفس القضيه
1: قال ستحج ان يؤذن قال انت سارق
0: ليه؟ لانه راى على
1: يعني الاول القسم فضيله
0: هو دخل عليه رجلان.
1: نعم.
0: تقدم احدهما ارى في الرؤيا يا امام لابن سيرين اني اؤذن فنظر في وجهي وتطلع قال تحج هذا العام ان شاء الله. طيب جزاك الله خير. مش الرجل الثاني تقدم

0: أنا رأيت أني أؤذن أو سوف تتهم في سرقة بعد أن تطلع في وجهي. فتعجب الحاضرون. قال رؤية واحدة الأذان واحد والدين يعني بذمتين يعني في إيه يعني في عندكم خيار وبتاع سبحان الله.
1: ما عندنا مكيالات.
0: مكيال واحد.
1: مكيال واحد.
0: لا لا لا ذو القرن الأمريكا الأمراكا يبقى عندها مكيالات. إحنا أو عدة مكيالات عندنا المسلمين مكيال واحد.
1: نعم.
0: قال رأيت على الأول سمات الصلاح. فأولتها بقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق.
1: جيد.
0: من ضمن الملح أن في قرية من القرى حصلت يعني أن الشيخ لم يأتي غير واحد قاعد يقرأ كده فقلت له خطبة. فهو كان يبدو بيقرأ في السورة فقال طلع قال الحمد لله لقد اكتشفت لكم شيئا في كتاب الله ما اكتشفه أحد قبل خير أنا ست الشيخ. وبيخطب الجمعة.
1: نعم.
0: قال النساء ليس عليهن حج. أما قال ربنا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولم يقل نساء. وده يبدأ معلم علامة في اللغة السيبويه طلع من قبل برا البيت.
1: واضح.
0: طبعا رجالا يمشون على أبنائهم جميعا ماشي يعني على كل ضامر لكن يبدو.
1: يأتينا نساء أو شباب.
0: لا لا لا قرأ يعني وقف عند الحد يعني.
1: ما شاء الله
0: الدنيا مليئة بالعجب.
1: الله حسن
0: صلى الله عليه وسلم. أصل يقول لنا نكت والنكت الواقعية واقعنا صار نكتة
1: صحيح
0: واقعنا صار نكتة حتى أنه ربما لا يضحكنا. المهم
1: صح.
0: فأما الآخر فلم أرى عليه سماعة الصلاح فأولتها بقوله وأذن مؤذن في العير أياتها العير إنكم لسارقون
1: سورة يوسف.
0: يبقى إذن الرؤية الصالحة في نقطة نرجع للقواعد في سورة يوسف. لما ترى رؤية صالحة قصها على من تحب وعلى من يفهم وعلى عالم.
1: جيد.
0: خلاص. بس الأول بس عشان الإخوة المشاهدين أنا لا أول رؤى عشان بعض المشاهدة
1: بقى
0: أنا حلال وحرام في الفقه.
1: وفضلتك عند المصطلح وأول رؤى ليس تفسير أحلام.
0: لا لا لا مفيش تفسير مفيش حاجة تأويل الرؤى لأن مفيش
1: علم حتى نبينا بتأويله
0: بتأويل مفيش علم
1: تأويل رؤياي.
0: ليس هناك علم يسمى علم تفسير الأحلام. لا هو الهامات
1: ولا في علم النفس.
0: لا لا لا لا علم النفس محرر بقى اقول لك الكبت النفسي الصادر عن مش عارف الانفعالات الدافعه عمل الله عليك خلينا احنا في ايه في النفس طبعا احنا نحيي اطباء علم النفس ونحيي وهم احباؤنا جميعا واخواننا وتلاميذنا لكن الرؤيه يجب ان تخصها على من تحب وعلى من يحب وعلى علامه فاهم في كتاب الله عز وجل.
1: نعم.
0: فهو يوسف قصها على أبي يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لما أنتم عندكم في النحو إيه تصغير التحبيب.
1: صحيح.
0: ممكن واحد يصغر من باب التقليد
1: الاستهزاء
0: التقليد أنت يا غليم أنت ما عمل لي طويل بعلم يعني خلاص
1: وشوير
0: مثلا سبحان الله خلينا اخ كريم يقول له تلميذ نفسه يكون شاعر ويكتب قصائد مهلهله وتعبانه وعايز يقراها قدام الاستاذ.
1: نعم.
0: فالمهم في الاخر قال له قول يا ابن فين القصيده بتاعتك؟ فقالها فلما قال القصيده قال الحمد لله يا ابن الذي يعني احمد الله اليك انك اخرجتها ولو ظلت عندك لقتلت ديناميت يا ابن
1: خرج الكب
0: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوانك.
1: ما أول الرؤية؟ هذا درس مهم.
0: ما
1: أول؟
0: لماذا؟
1: لما؟
0: إما أنه لم يؤذن له بتأويلها
1: ولكن فهمها؟
0: أكيد فهمها
1: بدليل لا تقصص رؤياك.
0: بس فهمها طبعا. وبعدين فهم أن فيها كل الخير يعني كمان أبونا واخد باله من يوسف ويضيق عليه من عطفه وهو احن عليه مننا. نعم.
1: بلاش ابونا
0: أبونا يعني ان ابانا ان ابانا فان ابانا يعني يغدق من عطفه على على على على يوسف وكمان يوسف دخل على الخط بتاع النبوه والصلاح ويرى كمان رؤيه صالحه وابوه يحبه اكثر برضه الابن لما يكون صالح الابن يكون عاقل
1: صح.
0: هو يرى من يوسف ايه يعني قمة الأخلاق من صغره واضح أن في معالم
1: لكن حتى الرؤية ما كان قلبهم يميز غضبا وحسدا وحقدا على يوسف وأخيه
0: لا لو علموها لا لا لا يعني لو علموها لا من قبل رؤية هم واخدين موقف منه
1: من قبل
0: لا من قبل
1: انا تطورت ان هذا الموقف لا لا لا من بعد
0: لا. يعني قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. يتعجب الولد الصغير كيف ان اخوتي يكيدون لي كيدا فهو يعطي له الايه الحل. ان الشيطان للانسان عدو مبين. خلي بالك انه ممكن الشيطان شوف عشان ما يثيرش حفيظته ضد اخوته لا يثير حفيظته ضد اخوته
1: وان يستعينوا على قضاء حوائجهم
0: او ايه يداري يعني هو يحب وداري ويكره وواري يعني كده ما في داعي ما تكشفش اللي ما تفتحش
1: بيه هذا مطلوب شرعا
0: مطلوب شرعا يعني المداراة في المعاريض مندوحة عن الكذب يعني إيه مش ضروري يقول لك يا اخي انا واضح وصريح وانا اقول له محمد خالد انت كذا يا اخي لا يا اخي ما عايز تنصحه لازم تحبه الاول الله في جذور محبه بعدين صاحب اخلاص ليه بس النصيحه بادب ايضا بادب
1: وليس نصيحتك الجبل لا تجعلها جدلا ولا ترسلها جبلا
0: بالضبط
1: لكن هنا قال فيكيدوا لك كيدا
0: نعم
1: الم تكفي يكيدوا
0: لا
1: كيدا
0: اصل الكيد لما ياتي من الاخوه هيكون كيد بحقه حقيقي
1: ما هو الكيد
0: يعمل عليك مؤامره يضايقوك في الحياه لانه عايشين معاك وبعدين الاخوات لما يكونوا عايشين مع بعض الاثر يجي من الايه الاثر ممكن يكون ايه واحد غريب يشتمك ربنا يهديه ابن عمك يشتمك صعبه لكن لما اخوك اصعب
1: وظن بقرب القرب
0: تمام لما يكون ابنك اصعب وهكذا كلما ازدادت القضيه قرابه كلما ازداد الاسى والانا
1: نعم
0: هي كده والابن عم على ما كان من خلق فاقليه واقليني
1: لا ابن عمك لا افضلت في حسب عني ولا انت دياني فتخزوني
0: يعني انت بتديني فلوس ولا تفضلني في ناس احنا اولاد عم جدنا واحد الارومه واحده
1: صحيح
0: فايه يعني فيكيد لك كيدا وعللها له عشان ما يتركش اثر سيء هياخد طب يكيده ليه
1: اقول له والابن عم على ما كان
0: من خلق مختلفين فاقليه واقليني
1: مختلفين
0: هو
1: كبير الاختلاف في البيت
0: وارد بس ايه بس لما الاختلاف ده يصب في اناء واحد هو اناء الموده والمحبه
1: سيدهم ابناء نبي
0: لا لكن هو حصد
1: رباهم
0: عشان لا كي تستريح انت عندما ترى اخا لك قد اساء اليك او اخذ من حقك او انتقصك يعني هو احسن من اولاد سيدنا يعقوب الله يهديه تهدى انت
1: سبحان الله
0: تهدى مش والله كيف اخو يعمل معاك كده يا اخو مات
1: علي يقال ان سيدنا يعقوب عفوا يعني لم يعرف كيف يربي اولاده
0: لا دي ملكات يا ابني عند الناس
1: ملكات
0: ده في مثلا تلاقي ولد ما غير شيء ولد كريم ولد بخيل وحريص على المال انظر على اولادك ولد يقول له تاخد المبلغ اللي معايا ده يا اخويا ومش عايزه والتاني يقول لك عندك تاني دي طبائع وهم اتنين اخوان فدي تتصدق دي ما تيجي على التربيه
1: سبحان
0: بس
1: الله
0: بس التربيه تيجي تهذبها بقى تقول له لا لا لا لا انت خلي بالك من مالك شويه يعني ما تبقاش مبذر ومصرف كده وانت مفيش داعي انك ايه
1: طمع
0: تكون يعني تكون عندك الجشع والشره الى حب المال والا قد تكون كشارب البحر نعمل توازن لكن دي طبائع
1: لا
0: الولد البخيل ده بتاع المال يوم ما يتصلح يصير حريصا
1: نعم
0: والولد المبذر والمسرف لما ينصرح حاله يكون كريم يا اخي كده خير
1: طيب هل سيدنا يوسف فهم قوله ابيه ان الشيطان للانسان عدو
0: علم ان الشيطان طبعا هو يعرف ان في شيطان والشيطان عدو فخلاص علم ان لو اخواته حتى عملوا في شيء يبقى ده الشيطان مش اخواته سبحان الله فالمهم راحوا في كتب التفسير يقول لك اوعزوا الى يوسف ان اخبر اباك ان تخرج معنا لترتع وتلعب معنا يا أبتي
1: معذرة قبل هذا في تضعيف الآيات التي تليها وكذلك اجتبيك ربك إلى آخر هذه الآيات هل هذا تصريح بالنبوة لسيدنا يوسف
0: أولا هو لما رأى منه هذه المخايل وهذه النجابة وهذه الرؤية الصالحة قال الله الولد صدقت فيه بها رؤيتي خلاص عايز إيه يثبت القضية عند الولد وكذلك اجتبيك ربك انت بقى هتبقى من المجتبين المقربين إلى الله عز وجل وهينعم عليك ويغدق عليك من كرمه سبحانه وتعالى كما اغدقها على ابويك من قبل.
1: قال ابراهيم واسحاق.
0: ابراهيم واسحاق.
1: جد
0: ما هو جده وجد جد وجد ابوه.
1: قول على ابويك.
0: على ما هو ابوه لانه ابي ابراهيم. مش ان ابانا احنا ابراهيم.
1: ابونا هذا يجوز.
0: ابونا الاساس
1: يعني ابراهيم الله.
0: هو مش ابونا ابراهيم مش عربي يقول يا اخ العرب. وهو انا اخويا يا اخ الاسلام.
1: وسيدنا ابراهيم لما راى الرسول عليه الصلاه والسلام بالاسراء والمعراج
0: قال نعم الولد الصالح
1: والابن الصالح
0: هو ده ابوه وذاك أباه هو أب ونعم الأب
1: يعني أبوه الأعلم
0: بالضبط كده من سلالة الأبوة.
1: طب لما لم يقل نفسه؟ ما هو نبي سيدنا يعقوب.
0: هذا أدب النبوة العالي. هذه أخلاق صفوة الصفوة. الله فكر الناس بإيه؟
1: الله مش كل على أبيك
0: لا لا لا لا لا لا
1: على أبيك من قبل
0: لا لا لا على أساس تعرف
1: أبنك وسماهم
0: هؤلاء وعشان الولد يبقى هو يرى أباه أمامه ويرى قدوته ويرى أخلاقه ويرى دينه ويرى لكن وحيز لم يرى لا إسحاق ولا إبراهيم قال ده كمان مش كده انت ما لم يسمح من اسحاق وابراهيم ابو الانبياء ولو انت تاخذ نفس الخط خط الصلاح لابائك
1: سبحان الله
0: والله يا سبحان الله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك
1: ويعلمك من تاويل الاحاديث تاويل الرؤى مثلا
0: تاويل الرؤى وتاويل الاحداث التي تحدث لك لا
1: يفهمها
0: ستحدث له احداث مرعبه في مخ في المستوى البشري
1: لا.
0: لكن هذه الأحداث إن شاء الله أنت هتؤولها وتعود بك إلى نهر الإيمان مرة أخرى.
1: وحدثت نبوءة سيدنا يعقوب يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل ويتم نعمته عليك
0: سبحانه وكأن الرجل يقرأ في كتاب الغيب
1: لا إله إلا الله
0: وهذا قلبه صفوة الصفوة زي ما كده يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين هو معك في الفرش ولكن قلبه في العرش
1: الله
0: زي بالضبط آسيا مرات فرعون زمان يجي الحكاية هي في هو هي مش مقص يقص لسانها هي في الفرش ولكن هي فين هي في العرش رب ابن اللي عندك بيتا في الجنة شو هنا من العالية هذه صفوة يبقى هذا الاشتباه هذه الرؤية النافذة من قلب الأب الحنون العطوف فهم أوعزوا إذا يوسف أن يخبر أباه أنه يريد أن يخرج مع إخوتي في نزهة خلوية وعندما دخلوا يكملوا القضية
1: قالوا يا أبانا
0: ما لك لا تأمن على يوسف شوف الشيء الداخلي يعبر ايه ما هو لا تعرفنهم في لحن القول
1: سبحان
0: الله يبقى واثقين في ذهنهم حاطين في ذهنهم ايه انه لا يأمنهم على
1: كيد
0: سبحان لماذا هم يستشعروا انهم غير امناء على يوسف اللي اخترعت من فمه
1: عجيب
0: سبحان الله لان اتبع الهدى معك لتخطف من ارضنا يبقى واثق انه على هدى هو كافر نفس القضية ما لك لا تأمن على يوسف هو هل قال انا لا امنكم عليه لم يقل
1: هو يعبر عن هكذا بدءا
0: هو يعبر عما في داخله يعبر عما في داخلهم من اخلاق
1: كاد المريب ان
0: انا وهي كده بالضبط ما لك لا تامن على يوسف ولا فيه وان له الحافظ ارسله معنا غدا يرتع ويلع وبعدين
1: وما كان يسمح ليوسف ان يخرج مع اخوانه
0: يبدو هذا او بالذات في السفرات الطويله او البعيده وبعدين ايه يزينوا له من بدايه ما لك لا تامن تظهر اخلاق بني اسرائيل على مر الزمن في خلق هؤلاء
1: كيف
0: اولا هم يزينوا ليريدوا عشان اليهود دايما لما بني اسرائيل ما يحبوا يصلوا الى هدف يزينوا المساله الاول يعملها توطئه ولا مقدمه دايما دي بني اسرائيل طبيعتهم كده احنا عايزين ايه
1: هذا فكر يهودي
0: هو ده هو سيد الفقه شوف من البدايه لذلك انا قلت ربما لك من قبل مره ان 31 خلق وسلوك اسرائيلي
1: صحيح
0: يظهر في خلق وسلوك اخوه يوسف 31 خلق
1: ففنأت عليه
0: اول شيء هو يزين يقول لك ايه اللي شاغل الناس على مستوى العالم المال طيب المال راح نطلع كارل ماركس نظريه المال لا الغوا الدين الاول الدين افيون الشعوب لا اله والحياه ماده يفضل يقرر روح خلص من كارل ماركس نطلع داروين نحن الذين رتبنا نجاح داروين راح اسمه الثاني على مر دوركايم والكلام ده بتاع النشور والارتقاء ولا مارك و الى اخره هم اللي بيشجعوا سبحان الله يقدروا يشحنوا في هذه القضية يعملوا مقدمات. ما لك لا تأمن على يوسف في أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. بالعرف لما أب حنون وعارف أن ابنه هيسعد بهذه الفسحة وهذه النزهة وبعدين يختار له كلمتين يرتع ويلعب أو يرتعي ويلعب زي ما في القراءة. يرتع يعني إيه؟ يعني أن يرتع سبحان الله بين بساتين دون حدود. لما يسمع كده يرتع
1: نزهة
0: وماله يرتع خلاص. لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان رك لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع.
1: رتع
0: فالرتع يرتع يعني بلا حدود. فلما يشعر كده ما لك لا تأمن على يوسف
1: أرسله معنا
0: غدا يرتع ويلعب
1: وغدا يقصدون الغد
0: الغد تمام
1: وإنا له
0: لحظة خلاص. طيب احنا نصحيين وحافظين وما تخاف لا تخاف عليه. انظر الى ما يخرج من القلب اني ليحزنني ان تذهبوا به. وهنا تقع المشكلة. ده مجرد ان يفارقني ده في ذات حزن. مش قاعد هو محب شديد. هذا لا يلومه فيه احد. هذا لا, لا لا لا انا لا الوم يعقوب في هذه المحبة. الاب السوي الام السوية لما تحب ولد نجيب حبا صحيح الولد بيضبط عواطفه امام باقية الاخوة. لكن حقيقة الامر يعني هذا حب والد رؤوف رحيم بابنه. ان يحزنني ان هو يرى فيه نجابة. يرى فيه انه هيحمل واحد هيحمل علم النبوة. تاخدوه عشان يقتل. هو خايف على دي. خايف على دي. عشان مش هيحمل ميراث. مش هيحمل
1: مال. تذهبوا به.
0: تذهبوا به.
1: ولا يعود مرة
0: ثانية. الله يرضى عليه. شوف حتى اختار كلمة ايه.
1: تذهبوا.
0: تذهبوا. ذهاب يعني طريق واحد
1: صحيح.
0: مش اذهب وتؤوبوا مش
1: هذا فارقني
0: لا مش ايه مش
1: يبتعد عني
0: ولاش يصحبكم لا اني لا يحزنني ان تذهبوا به لانه اذا ذهب ربما لا يعود واخاف ان ياكله الذئب
1: وانتم عنه غافلون.
0: وقال علماء او مؤول الاحلام ان الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. يؤول الرؤى
1: رؤى كيف نعرف انها رؤيا او حلم
0: كيف؟ الحلم ان يكون انت بتحدث نفسك بالنهار في شيء يعني
1: حاجز نفسي
0: حاجز بالظبط كده واحد مثلا نايم اكل شيء مالح مالح مالح وده نفسه نايم لانه في البحر غطسان ولا يشرب طول اليوم تاويل يا سيدنا الشيخ قوم اشرب ما لهاش دعوه بالتاويل دي. واحد خاف من من من, من مديره في العمل هيفصله ولا هيديله جزاء ولا يشوفه زي الشيطان في الرؤيا بتاعه وهم مبزوح هذا كابوس. يدفن على يساره ثلاثه ينفخ يعني
1: الله ويستعبه. هذا يقع يتحقق
0: لا لا لا, لا بس هم لا يقصوا
1: لا يقصوا
0: اذا رايت انت رؤيا صالحه احكيها
1: وطالحه
0: لا تقصها ولا تقول بس يبقى الناس عارف يقول لك والله سيد الشيخ انا شو خلاص يا عم ده رؤيا مش كويسه لا سيد الشيخ اصل الحقيقه يا ابني خلاص
1: يعني
0: مش
1: خير اللهم اجعله خير حلم سيء جدا
0: طب
1: وسيء اللهم اجعله خير يعني والرؤيا
0: فالرؤيا أن تنام أنت يعني خال البال من المسألة
1: نعم.
0: وترى شيئا يعني يعطيك سرورا شيء يعطيك سرور كده سبحان الله
1: بارك الله
0: أنا يعني رأيت كأني أرى بقرا تذبح النبي صلى الله
1: عليه وسلم
0: كان في ليلة أحد رأيت أن بقرا تذبح وأن في بدر يا رب وأنني أدخلت يدي في درع حصينة وأن هناك سلمة في سيفي كسر كده يعني. قال أبو بكر أتأذن لي بتأويلها يا رسول الله؟ قال أول أبو بكر وهذا هو أجاب سؤالين في حياته هذه الرؤية والكلالة وطول حياته لم يفتي إلا هذه الأمر فقط مرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة هو خليفة أبو بكر
1: فقط
0: أبو بكر هذا العظيم
1: ما شاء الله احنا عندنا
0: فقال أما البقر التي تذبح ف أصحاب يعني بعض من أصحابك يستشهدون في المعركة والسلمة التي في سيفك رجل من آل بيتك يقتل وأما إدخال يدك في درع حصينة أن تعود إلى المدينة سالما غانما. قال أبا بكر هكذا أولها لي جبريل.
1: سبحان الله الله أكبر الله أكبر
0: يعني
1: مقبول ما شاء الله أكبر.
0: ف يعني هنا
1: اني لا يحزنني ان تذهبوا به
0: خلاص
1: واخاف ان ياكله الذئب.
0: ويقال ان الذئب تاويله في الرواية انه عدو ترى في الذئب في الرؤى في الرؤية في الحلم
2: عند عدو.
0: عدو ذئب. لا الذئب دايما مفترس دايما هاجم كاره الإنسان. هو ده طبيعة الذئب
2: ورغم ذلك طبيعته هكذا
0: يعني غير الحيوانات الأخرى. ورغم ذلك يعني أرى الذئب لا يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا يعني لما الذئب يجد لحم أخوه ما يأكل وإحنا نأكل بعض
2: وليس الذئب يأكل لحم الذئب.
0: نعم. فأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
2: كيف غافلون وهم قالوا ناصحون وحافظون قبلها؟
0: هو يرى
2: ما لا يصدقهم.
0: لا هو يرى ما لا يرى ما لا ما ما, ما, ما يرى ما في داخله بما بما بما أعطاه الله. الله هو في مجنون في الدنيا. أنا أعطيك الخوف أن أنا الذئب يأكله تيجي ثاني يوم تقولي أكله الذئب طب شو لك حيوان تاني. ما لابد أن المجرم يأكل أثناء جريمته.
2: لا يقول حضرتك هذا ما حدث وأنا ماذا أصنع.
0: هي كده دليل على سبب التوفيق. طب والأسد ولا أي شيء تاني لكن لا
2: يحولها إلى قضية كذب يقول ترودين وأكذب أكله ذئب هذا ما حدث.
0: لا خلاص لكن هو المهم أخذوا من كلام أبيهم وكان يعطيهم العذر وأنتم عنه غافلون يعني أنتم مش هتسيبوه يعني كده.
2: المهم. مع أنهم قالوا حافظون ونصحون قبلها.
0: لا لا للأسف
2: هو لا يصدق.
0: هو لا يصدق ليه؟ لأن هم لما اجتمعوا قالوا إيه؟ قالوا لابد أن نتخلص من يوسف وقتلوا يوسف.
2: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة
0: إن أبانا لفي ضلال مبين. الضلال من أقوى درجات الحب. الضلال يعني منحرف. لا يصف أباهم بالضلال. يصف أنه من شدة حبه ليوسف هذا درجة من درجات الضلال. أضربك مثال.
2: يا لي
0: النبي صلى الله عليه
2: وسلم
0: لم يصنع سيئة لا قبل النبوة ولا هو نبي.
2: صحيح.
0: تمام.
2: صحيح.
0: ربنا قال له ووجدك ضالا فهدى.
2: هذا
0: ضل عن ايه؟ قال وجدناك شديد الحب لمعرفتنا يا محمد فعرفناك ايانا.
2: ضل
0: شديد الحب.
2: شديد الحب.
0: الضلال شدة الحب. فهو
2: من احد معانيها.
0: ما طبعا
2: ولا الضالين.
0: لا لا لا هذا الضلال في هذا المعنى في هذا السياق.
2: هذا السياق.
0: شدة الحب. لان لا يصف اباهم بانه ضل منحرف ده نبي رسول. هم صحيح مجرمين نعم لكن مش بدرجة أن يصفوا أباهم النبي بهذا الصفة. لا لا لا هو بس المشكلة أنه هو مفضل أخاهم
2: أو يقولوا أن أباهم سفيه مثلا أو
0: لا لا لا لا ضلال
2: أو نرفع القضية.
0: لا لا إن أبانا لفي ضلال أي شديد الحب لابنه يوسف وهذا الحب يضر بنا. بس
2: اقتلوا يوسف.
0: اقتلوا يوسف.
2: من قال؟ قائل منهم
0: أحده. اقتلوا يوسف أو اطرحوه.
2: كانوا كم أخ؟
0: أحد عشر
2: بخلاف يوسف
0: أو
2: اطرحوه أرضا.
0: أو اطرحوه أرضا
2: يعني
0: روحوا اربوا في حتى زي
2: في القطة
0: زي القطة كده ولا الكلب وسربوه ويتوبوا خلاص وانتهى يفقد.
2: يخلو لكم وجه أبيكم.
0: أبيكم.
2: وتكونوا من بعده قوما صالحين.
0: وهنا تكمن مصيبة النصارى. هذه أخلاق بني إسرائيل.
2: كيف؟
0: احنا ناخد الأرض ونقتل الفلسطينيين ونهدم المسجد الأقصى ونخرج الـ الـ الـ الـ الهيكل وبذلك نكون قد نصرنا الرب وتكون من بعده قوما صالحين. نفس القضية.
2: ها اقتلوا يوسف او اطرحوا ارضا وتكونوا من بعده.
0: من بعد القتل يعني رتب الصراحة على القتل. هذا منطق الفاجر. هذا منطق الغائب عقله. انت تقتل وتصير صالحا يقولوا مال هو يعني الكعبة اغلقوها احنا نتوب. يا راجل ميراث اخواتك رجعوا. يا راجل اسكت اخواتي ده شوفها ده انا اللي حافظت لهم على مال ابويا. طب وبعدين؟ لا لا سيدنا الشيخ هو الحج اغلقوه كل يوم كل سنه احج مرتين وثلاثه
2: والله لا يوفر له
0: ولا اسمه. طب كيف يقبل تقبل حجته او تقبل توبته وهو رجل سبحان الله لا ماله اللي رايح الازار اللي رايح به حرام. لبيك اللهم لبيك لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. مطعمك من حرام وملبسك من حرام وغذيت من حرام فكيف نستجيب لك؟ ردوا عليه حجته.
2: يا لطيف
0: قالوا لابراهيم ان اتهم لما بدات الركب يتحرك من الشام ورايحين على مكه فكل الناس منتظره بدايه التلبيه من ابراهيم امام الائمه وعالم العلماء. فلما استثقلوا لم يخربوا وفي حاله من الرعب والخوف قالوا يا امام ابدا بالتلبيه. قال أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك.
2: الله
0: خايف أن يقول لبيك من الأول يغلق عمي الباب. ولما كده أستغفر شوية كده وأدخل على الله كده بقلب خاشع. شوف الناس.
2: سبحان الله العظيم.
0: انظر إلى الصفوة.
2: صفوة.
0: سبحان الله. اخذوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعده قوما صالحين. العاقل اللي فيهم من التقي يعني القضيه نسبيه يعني قضيه نسبيه يعني
2: هو قال قائل
0: عندنا ما عندنا المصريين يقول لك يا عم هو كله ضرب ما فيش شتيمه يعني في درجه وكلاهما أذى وكلاهما أذى
2: يعني مكر بشياك بهدوء
0: لا تقتل يوسف يا سلام والله ما شاء الله عليه لا
2: والقوه
0: في غابه الله شفت تخيل القوه في غابه الجب سمي الجب جبا لانه جب من الارض اي قطع منها
2: الجب يعني البئر
0: البئر
2: به
0: بئر ويقطع سبحان الله هذا مقطوع من الارض فذلك سمي جبا مجبوب يعني الشيء المجبوب يعني مقطوع
2: ببطن
0: غابه فهو كان مقطوع من داخل الارض يعني فدلهم على ايه على القصه
2: يعني هذا بشكل او باخر يساوي او اطرحوه ارضا
0: ما هي نفس القضيه
2: اطرحوه اتركوه
0: لا لا هو على امل ايه على امل ايه
2: ياتي سياره
0: يعني يمكن كده وهو اسمه انتوا طرحتوه ارضا بس راح في بلد تاني خلاص وهناك لا فيه لا انترنت دولي ولا انتربول دولي ولا بتاع ولا حد يجيبه خلاص ما خلاص انت خرج ولم يعرف
2: صحيح
0: خرج ولم يعرف
2: لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب
0: يلتقطه بعد السياره ان كنتم فاعلين خلاص المهم جمع على حافة البئر والقوه يتعجب لماذا يا اخوتي القلوب لما تقدم من قساوه ومن حجاره لا تنتظر منها خيرا فان يتشبث بحافة البئر
2: لا بعلى على رسل
0: طيب
2: هو لفظه والقوه يعني
0: ارموه تمام
2: ليس مثلا ضعوه
0: لا لا ضعوه لا مفيش ضعوه هو بيتشبث
2: انزلوه
0: لا لا ارقوه ارموه زي اقذفيه ارميه خذ ارموه في الجب
2: ارميه
0: فلما القوه
2: وغيابه
0: قاعد من الاخر خالص اطمئن انه نزل تحت
2: يا لطيف اي تقصوا هذه
0: فما هو الايمان لما يولي يا ابني
2: أخوه او بشر حتى
0: واللي بيظلم يا ابني اللي بيظلم اخواته واهله ويعق امه ويؤذي زوجته ويؤذي جيرانه ويؤذي الموظفين اللي تحته ويؤذي عباد الله ويسجن ويقتل
2: سناتي على ربط هذا بالواقع لكن
0: هم المهم
2: فالقوه في غيابه الجب
0: يلتقطه بعد السياره
2: هم اخذوها كذا
0: فامسك بحافه البئر فيضفوها على يديه
2: يا لطيف
0: حتى يفك او يضغطوا على
2: يديه يا الله يا الله
0: شوف انا هروح لمنحه سريعه وارجع تاني
2: طيب
0: هذه اليد التي ضربت وكانت يد سفلى لما استأنست بالله عز وجل جاء عليها يوم هذه اليد التي ضربت صارت يدا سفلى قالوا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الكيل وتصدق علينا صارت اليد السفلى يدا عليا فإن الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ده التوحيد اللي ناخده من صفة الصف قصة العقيدة
2: لا إله إلا الله
0: اوعى تظن أن المظلوم يجي عليه يوم يظل مظلوما اليوم يا محمد ابن يومان يوم لك ويوم عليك اوعى تظن أن اليومين عليك أبدا وأنت أيها الظالم مهما كنت لا تظن أن اليومين لك أبدا يجي يوم عليك أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم
2: وعلى الباغي تدور
0: الدوائر لابد ليحق الله الحق بكلمات قل جاء الحق وزهق
2: لكن الباطل لكن شيخ يعني هنالك من فرعن كما يقال بالحياة
0: لا يا ابن لا لا لا والله لما لا والله أبدا يا ابن والله لما تنظر إليه هو أتفه من التفاهة في فرعنة
2: يعني نرى كما قال الحجاج رؤوسا قد أينعت
0: لا لا لا شوف شوف شوف الله عز وجل قادر أن يقطفها بكلمة الحق ده فيه ناس من قوة الحق زي سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف هذا الضعيف الذي ترى أنت الآن ضعيفا وفيا سبحان الله كما
2: هذا صبي
0: وماله لكن قوته بالله مع أن يقول لك هذه القوة يعني زي ما وصفنا مرة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا إن النبي في قوته يعني إذا مرت النسمة السكرة به تجرح خده سبحان الله
2: نعم.
0: يعني لو فالصالحون دول لا تستهين ابدا بضعفهم قوتهم في ضعفهم فسبحان الله فلا تخشى وانما قل ايها المظلوم سوف تنصر ايها الظالم سوف تقصم
2: سيدنا يوسف في هذه الحاله كان ربما هل صورت الآيات كتب الأحاديث
0: كتب السير قالت نعم. كتب أما على طول المحنة لما نزلت أو هو القوت
2: أين المنحة؟
0: لا المنحة الله
2: أين المنحة؟
0: منحتين
2: الأولى
0: يد جبريل تحت أقدامه فما نزل لغابة الجبل
2: تحت أقدام سيدنا
0: تحت أقدامه خلاص
2: تلقاه
0: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون نزل عليه الوحي في هذه اللحظة
2: يا الله
0: جبريل يده قال له لا تخف أنت نبي
2: مع النبوة لسيدنا يوسف انتهى وقت هذه الحلقة نحن في الحلقة القادمة إن شاء الله ربطينا ذلك بما يحدث من آفات في واقعنا الذي نحياه الآن شكرا لفضلك على هذا اللقاء
3: أحبتي في الله وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 87 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحافظ. الحافظ اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم زائد على الأسماء 99 التي وردت فيها الأحاديث الصحيحة. الحافظ هو الحارس في اللغة، وحفظه حفظا أي حرسه حراسة، وحفظ المال أي رعاه، وحفظ القرآن أي استظهره. وهذا حافظ من قوم حفاظ، أي من الذين رزقوا حفظ ما سمعوا. والحقيقة من نعم الله الكبرى على الإنسان أن تكون له حافظة قوية أو ذاكرة قوية، لأن الإنسان إذا استمع كثيرا ونسي الذي استمعه ماذا يستفيد منه؟ حينما تجلس في مجلس، حينما تلقي كلمة، حينما تتحدث إلى صديق، إذا خانتك ذاكرتك لم تحفظ النصوص ولا القصص ولا الوقائع ولا الأفكار ولا التحليلات ولا التعليقات، كيف تستطيع أن تصول وتجول؟ لذلك نعمة الذاكرة القوية من أعظم النعم على الإنسان. إلا أن العلماء يرون أن الذاكرة متعلقة بالاهتمام، وهذا تعلق عادل، فالشيء الذي تهتم به تحفظه. ادخل إلى محل تجاري فيه 50,000 قطعة، كل قطعة لها اسم ولها قياس ولها سعر ولها وضع ولها مصدر ولها منشأ، تجد صاحب المحل لأن رزقه متعلق بهذه البضاعة يحفظها جميعا، يحفظ حالاتها وأنواعها وقياساتها ومصدرها ومنشأها وأسعارها، كل بذاكرته. بل قد يقول أحيانا لغلام في المحل اصعد تجد قطعة واحدة بقيت من هذا الصنف، ائتني بها، معنى المحل كله بذاكرته. فقل لي ما الذي تهتم له؟ أقول لك إنك تحفظه. ففي عدل، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا أنزل الله على قلبه الشريف سورة من كتاب الله حفظها من أول مرة. والذي يحفظ دليل أنه مهتم. الأشياء التي لا تعنيك لا تحفظها، تنساها. بل إن الذاكرة صممت بشكل عجيب. الذاكرة كما قال لي بعض الإخوة العلماء المختصون بتشريح والفيزيولوجيا، إنه مكان الذاكرة في الدماغ يتسع 70 مليار صورة، وهذه الصور مبوبة مصنفة، صور ذاكرة سمعية، ذاكرة شمية، ذاكرة بصرية، ذاكرت ألوان، ذاكرت وجوه، ذاكرت أسماء، ذاكرت أرقام، وأن هذه الصور مرتبة ترتيب زمني الذي تحتاجه كل يوم في أقرب مكان، والذي تحتاجه قليلاً في مكان متوسط، والذي تحتاجه نادراً في مكان بعيد، والذي لا تحتاجه أبداً يمحى. بل إن طريقة الحاسوب في قراءة المعلومات تقليد لطريقة الذاكرة في استرجاع المعلومات. أنت إذا شممت رائحة تحاول أن تتعرف إلى هذه الرائحة، ما الذي يحصل في الذاكرة؟ أن أثر هذه الرائحة يمر على كل ذاكرات الشم، 70-80-100 ذاكرة شمية، فحيثما يكون التوافق تقول ياسمين فل إلى آخره. الذاكرة واحدة من آيات الله الدالة على عظمته، وأنت تتذكر الشيء الذي تهتم به، وهذا عدل من الله عز وجل. قد تجد إنسانا أنا أسميه نساء كثير النسيان في موضوعات لا تعنيه، أما في الموضوعات التي تعنيه كأن ذهنه مسجلة أبدا، سريعا ما يحفظ. فلذلك إذا اهتم أحدنا بكتاب الله يحفظه، وإذا اهتم أحدنا بالحديث الشريف يحفظه، وإذا اهتم أحدنا بالمعاني الدقيقة التي هي كنز ثمين المتعلقة بكتاب الله يحفظها. وقد يقول أحدهم والله ما سمعت معنى دقيقا متعلقا بكتاب الله إلا حفظته. وهذا الإنسان نفسه قد ينسى أشياء واضحة جدا قريبة جدا لأنها لا تعني، المؤمن مشغول. فالحافظ قلنا هذا حافظ من قوم حفاظ، أي من الذين رزقوا حفظ ما سمعوا. والقاعدة اكتب أجمل ما قرأت واحفظ أجمل ما كتب. لذلك الإنسان أحيانا يأتي إلى مجلس علم لماذا يطرب؟ لأن هذا الذي ألقي شفاها من الذاكرة أجمل ما كتب، والذي كتب أجمل ما قرئ، والذي قرئ أجمل ما سمع. في شيء كلام يسمع، المكتوب أرقى مدروس، المسموع كلام فيه كل شيء، كلام يلقى على عواهنه المسموع، خلاصة المسموع يكتب، خلاصة المكتوب يحفظ. فأحيانا الإنسان يصغي إلى درس علم لأن الأمور كلها أجمل ما في الذاكرة، وأجمل ما في التحليلات، أجمل ما في التعليقات، أجمل ما في الإرشادات. نعم. يعني حدثني أخ قال لي كنت في أمريكا، الآن الكتب الثمينة يقلبونها إلى أشرطة. الإنسان أحيانا عنده وقت ميت بالتعبير الاقتصادي، وقت وصوله إلى عمله بمركبته ووقت الرياضة، فصار في يعني سلوك شائع بين كل الناس أن يمضي هذا الوقت في طريقه إلى عمله وفي عودته من عمله وفي ساعات الرياضة في سماع شيء ثمين. وهذا الشريط من نعمة الله على الناس، ممكن أن تستمع إلى درس علم، إلى تفسير، إلى حديث، إلى سيرة وأنت في البيت، وأنت تعمل، وأنت في المركبة، وأنت في السفر. فالمؤمن الموفق لا يضيع ثانية من وقته، بإمكانه حتى في الأوقات الميتة أن يستفيد منها في طلب العلم. قال رجل حافظ العين لا يغلبه النوم لأن العين تحفظ صاحبها. جالس هذا المكان تحت سيطرة عينيك، أما في الليل المكان تحت سيطرة أذنيك. أرأيتم إلى نعم الله عز وجل؟ لذلك الآيات التي قال الله تعالى فيها: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون أو تسمعون. الليل الحاسة الأولى فيه السمع، والعكس. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الحاسة الأولى في النهار هي العين، والحاسة الأولى في الليل هي الأذن. طيب، أنت في النهار مسيطر بعينيك وفي الليل بأذنيك، فإذا دخلت فويسقة سماها النبي فويسقة وماتت تحت السرير، لا عينك تراها ولا أذنك تسمعها، الحاسة الثالثة التي تكشفها لك الشم. أنت بالحواس الخمس مسيطر على العالم الخارجي، والآلات الحديثة استطالة للحواس، المجهر استطالة للعينين، وكذلك التلسكوب. نعم. رجل حفظة أي كثير الحفظ، يعني من منكم اطلع على كتاب الإحياء للإمام الغزالي؟ من أعظم الكتب التي تركها هذا الإمام العظيم، يعني الإحياء أول كتاب في علم النفس الإسلامي، أحوال النفس، دقائق النفس، أمراض النفس، فضائل النفس، طرق إلى تحلية النفس بالكمال، من أروع ما كتب. هل تصدقون أن الإحياء كتبه الإمام الغزالي من ذاكرته؟ من ذاكرته، كتبه في الشام من ذاكرته. إذن من أوتي حافظة جيدة فقد أوتي خيرا كثيرا. علمونا في الجامعة أن الذكاء شيء والذاكرة شيء آخر. ما كل ذكي ذي ذاكرة قوية، وما كل ذي ذاكرة قوية ذكي. قال: إلا أن هناك منطقة مشتركة بين دائرتين متداخلتين، دائرتان متداخلان. المنطقة المشتركة بينهما هي القاسم المشترك بين الذكاء والذاكرة، يعني كل إنسان يتمتع بذكاء لا بد من أن يستعين بذاكرة، وكل إنسان عنده ذاكرة جيدة لا بد من أن يكون على حد ما من الذكاء. إلا أن الذاكرة شيء والذكاء شيء آخر. قيل مرة للإمام الغزالي فيما أذكر أن فلانا حفظ كتاب الأم للشافعي، تبسم وقال: زادت نسخة، زادت نسخة. فالحفظ وحده لا يقدم ولا يؤخر، لكن العقل والتدبر والفهم العميق هو الذي يرقى بالإنسان. الحافظ الطريق البين المستقيم الذي لا ينقطع. الحفظة الذين يحصون أعمال العباد ويكتبونها عليهم من الملائكة. والمحافظة المواظبة على الأمر، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المحافظة تصنع التراكم، والإنسان بلا تراكم لا يحقق شيئا. إن يجب إن الله يحب، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثبت على درس أثبت عليه تتراكم فيه الحقائق، ثبت على صلاة، ثبت على صدقة، ثبت على ذكر، ثبت على تلاوة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المحافظة المواظبة على الأمر، ومنه قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقيل المحافظة هي المراقبة، والمحافظة الذب عن المحارم أي الدفاع عن المحارم، والمحافظة على العهد الوفاء به والتمسك بالود. هذه اللغة. فإذا قلنا الله جل جلاله هو الحافظ، الله جل جلاله هو الحافظ، حفظ خلقه وعباده من كل سوء، وحفظ عليهم ما يعملون، وحفظ السماوات والأرض بقدرته، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أحيانا يقول أحدهم هذا الأمر فوق طاقتي، لا أستطيع أن أستوعبه ولا أن أحيط به ولا أن أديره، يحتاج إلى 5 أشخاص. الله جل جلاله يقول ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعني وإذا العناية لاحظتك جفونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. إذا حفظك الله عز وجل سخر لك كل شيء، حتى أعداؤك هم في خدمتك. فالله خير حافظا. الإنسان أيام يحكم الأقفال، يعني حدثوني عن إنسان عمل صندوق حديد، هو صائر يعني يعد الأول، ليس له شبيه، لا يمكن أن يفتح، وبقدرة قادر دخل اللصوص وفتحوه وأخذوا كل ما فيه. هو ظن أن هذا الصندوق خير حافظا، لكن الله هو خير حافظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أحيانا الإنسان يأخذ بالأسباب بشكل غير معقول ويعتمد عليها، وينسى أن الله هو خير حافظا، يؤتى من مأمنه، يؤتى وهو في أعلى درجات اليقظة، يؤتى الحذر من المنطقة المطمئن إليها. وهذا من آيات الله. عرفت الله من نقض العزائم. جميل جدا أن تأخذ بالأسباب، أن تأخذ الاحتياط، ولكن الأجمل من ذلك أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على الله الواحد القهار. أن يكون اعتمادك على الله لا على الأخذ بالأسباب. يعني بيقول لك عملنا مراجعة كاملة للسيارة، مطمئن، تقطعه في الطريق. أحيانا يجري عليها مراجعة كاملة ويقول يا رب أنت المسلم وأنت الحافظ. قضية دقيقة. يجب أن تأخذ بكل الأسباب وألا تعتمد في حفظها لك إلا على الله عز وجل. فالله خير حافظا. إعراب حافظا لا ليس فقط. تمييز خير حافظا يعني الله خير، خير معطيا، خير آخذا، خير حافظا. لفظ مبهم، لولا التمييز لصدق على أشياء كثيرة. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني حفظ مطلق. أيام الإنسان يسافر، هل في الأرض جهة يمكن أن ترافقه وأن تخلفه في بيته؟ مستحيل إلا الله. إذا الإنسان سافر يقول اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. أيام الطفل صغير يقع على رأسه إبريق الشاي يشوه وجهه، كلما ألقى الأب على ابنه نظرة شعر بحرقة في قلبه. فالإنسان أثناء سفره يا ترى أهله بخير، ما في مشكلة، مستقرون في البيت، ما في حادث مزعج، من الذي يحفظ أهلك في غيبتك؟ الله جل جلاله. فأنت إذا سافرت أدعو بهذا الدعاء: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. كلام رائع جدا، كلام ربنا. فالله خير حافظ، يحفظ لك صحتك، يحفظ لك مالك. أيام الإنسان يسافر لأوروبا يعني معه أموال طائلة، زكاة، كل شيء، محفظته تسرق، فيها جواز السفر، فيها الشيكات، فيها المعاملات، فيها الوسائل، فيها الجواز، بطاقة الطائرة، يصبح شريدا متسكعا في الطريق. فالله خير حافظا، يعني يحفظ لك صحتك، يحفظ لك أهلك، أولادك، مالك، بيتك، دكانك، مستودعك، بضاعتك، سمعتك، مكانتك، خير حافظا. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني لما يصلحك. الذي قال هذه، طبعا هذا القرآن كريم، بس هذه الآية الكريمة وردت على لسان سيدنا يعقوب، قال تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أي فالله خير حافظا يحفظ ابني يوسف، وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي، وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به، إنه أرحم الراحمين. لذلك اليأس من روح الله كفر، اليأس والقنوط يساويان الكفر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا قرآننا الكريم الذي نزل على سيد المرسلين، هو الذي بين أيدينا، لا في حرف زائد ولا حرف ناقص. وجميع المحاولات التي جرت في تغيير كلماته أخطأت. 50,000 نسخة طبعت في العهد العثماني حذفت منها كلمة واحدة: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، غير حذفت. النسخ أتلفت وأحرقت. الله عز وجل تولى بذاته حفظ كلامه، لا يمكن لجهة في الأرض أن تبدل أو أن تغير. ليس معنى هذا أنه لا تجري محاولات، تجري ولكنها لا تنجح. والعلماء قالوا أيضا من لوازم حفظ القرآن الكريم حفظ سنة رسول الله، لأنها مبينة، قانون ومعه مرسوم تفسيري تشريعي. إذا حافظنا على القانون ولم نحافظ على المرسوم ما استفدنا شيئا، لأن المرسوم مفسر، القانون مقنن، المرسوم مفسر. فمن لوازم حفظ كلامه حفظ سنة نبيه. لذلك هؤلاء العلماء الأجلاء أمثال البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والإمام مالك، هؤلاء العلماء الذين شمروا ودرسوا حديث رسول الله ودرسوا الرجال وصنفوا وعدلوا وجرحوا واعتمدوا قواعد دقيقة جدا، هؤلاء أعانهم الله على أعمالهم، هؤلاء يسر الله لهم عملهم، لأنه تولى بنفسه حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي سورة الأنبياء يقول الله عز وجل: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، يعني مدققين الحفظ له معنيين، إما أن أحفظ كل ما تفعله وكل ما تقوله، إما أن أسجل عليك كل ما تفعله وكل ما تقوله، وإما أن أحفظك من كل مكروه. يعني معنى الأول هو العلم، والمعنى الثاني هو التربية، حفظ وحفظ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من كل سوء، يحفظونه من أمر الله. وفي البروج، في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يعني هذا اللوح المحفوظ اختلف العلماء في تفسيره، يعني أقرب ما يكون المبادئ الكبرى التي خلق الله الخلق وفقها، السنن العظمى التي سنها الله في تعامله مع خلقه هي في اللوح المحفوظ. يعني من باب التقريب والتوضيح، كيف أن أمة عظيمة لها دولة كبيرة ولها أجهزة بالغة الدقة، هناك دستور فيه كل الأمور الأساسية في هذا الدستور، يصدر عن هذا الدستور قوانين كثيرة ومراسيم تشريعية ومراسيم تفسيرية ومراسيم تنظيمية، إلا أن الأصل أن كل القوانين تنطلق من الدستور. مثلا حرية الكلمة، حرية العمل، حرية التعلم، حرية التعبير، هذه كلها في الدستور، القوانين تجسدها. فاللوح المحفوظ المبادئ العظمى، السنن الكبرى التي يتعامل الله بها مع خلقه في اللوح المحفوظ. الإمام الحسن البصري يقول: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ، ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. ويقول الله تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات، المرأة الصالحة، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني أرقى صفة في المرأة أنها تحفظ زوجها، تحفظ عرضها في غيبة زوجها، وتحفظ مال زوجها في غيبته، وتحفظ سر زوجها، تحفظ نفسها، وتحفظ مال زوجها، وتحفظ سر زوجها. المرأة الصالحة تحفظ نفسها، لا تسمح لأجنبي أن ينظر إليها، لا تلين له القول إذا اشترت، لا تضرب برجلها ليظهر ما يخفى من زينتها، كلامها جاد، مشيتها جادة، نظراتها مستقيمة لا يزيغ بصرها، تحفظ نفسها، لا تسمح لأحد أن يطمع فيها، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أما هذه التي تبدو بأجمل زينة تثير كل الناس حولها، لسان حالها يدعو إلى التحرش بها، هذه المتبرجة المتفلتة التي لا ترعى حق الله في خروجها، لسان حالها يدعو الناس إلى التحرش فيها. فالمرأة المؤمنة تحفظ نفسها وتحفظ مال زوجها وتحفظ سر زوجها. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فالآية الكريمة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني حدثني أخ يعمل في طلاء البيوت، قال لي يعني نعمل في البيت وفي غرفة مقفلة من الداخل، الرجل حريص، هنا زوجته. قال: سبحان الله، في غيبته خرجت بثياب لا يعقل أن يراها فيها إلا زوجها، شفافة متفلتة، خرجت بين الشباب في غيبة زوجها. مؤمنة تحفظ نفسها وتحفظ سر زوجها وتحفظ مال زوجها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. والحفظ أيضا ورد في القرآن الكريم: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. أي إذا استرق السمع أتبعه شهاب ثاقب. أيها الإخوة، ما منا واحد إلا ويتمنى أن يحفظه الله، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أديبا مع الله، كان يدعو ويقول: اللهم ارزقني موجبات رحمتك. الموجبات، والحفظ له موجبات. احفظ الله يحفظك، هذا أهم ما في الدرس. احفظ الله يحفظك، احفظ أمر الله يحفظك الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله. أما الأساس أنك لن تستطيع أن تصل إلى حفظ الله عز وجل إلا إذا حفظت أمره، حفظت رآك حيث أمرك وافتقدك حيث نهاك. إن حفظت أمر الله عز وجل فالله يحفظك، وحفظ الله شامل، يحفظ لك عقلك من أن يصيبه الخلل، يحفظ لك أجهزتك، أعضاءك، يحفظ لك زوجتك، أولادك، يحفظ لك بناتك، يحفظ لك مالك، يحفظ لك سمعتك، يحفظ لك كرامتك، يحفظ لك دينك. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. أيضا هذا الاسم محبب للإنسان. الإنسان حينما يرى كل شيء محفوظ، هذه الاستقامة، الاستقامة عين الكرامة. أنت إذا استقمت على أمر الله حفظ الله لك كل شيء. أنت في ظل الله فإنك بأعيننا. هذه الآية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل آية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن منها نصيب على قدر استقامته وإيمانه وإخلاصه. فإنك بأعيننا، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، وحفظ الله يغني عن كل شيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء، في غار ثور، يعني دمه مهدور، 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، وصلوا إلى غار ثور. قال الصديق: لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال النبي الكريم: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. نظروا إليه وقعت عينهم على عينه. قال: يا رسول الله لقد رأونا. قال: يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. حفظه الله. تبعه سراقة غاصت قدماه في الرمل طلب الأمان، عاد ثانية غاصت قدما فرسه في الرمل فاستسلم لأمر النبي. يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا حفظك الله، والله ليس في الأرض كلها جهة مهما قويت تستطيع أن تصل إليك. وإذا تخلى الله عنك، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أنهي الدرس بهذه الحقيقة. أنت في كل يوم لك حالان مع الله، حال التولي وحال التخلي. إذا قلت أنا أصابك التخلي، وإذا قلت الله نالك التولي. يعني إذا وحدت الله تولاك الله، إذا اعتدت بنفسك بمالك بقوتك بعلمك بذكائك بخبرتك تخلى الله عنك. تخلى عن أصحاب رسول الله وفيهم النبي في حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ملخص هذا الدرس أنه ما منا واحد من دون استثناء إلا ويتمنى أن يحفظه الله، أن يحفظ له صحته. هناك أمراض عضالة إذا ألمت في الإنسان جعلت حياته جحيما لا يطاق. يتمنى كل منا أن يحفظ الله له صحته وأهله وأولاده وبناته وأصهاره وبيته وماله وتجارته وسمعته ومكانته. يعني في أخبار الإنسان يرتجف منها. قال لي رجل ابنتي حاملة، الأصح أن نقول حامل، إذا قلنا امرأة حاملة أي على ظهرها، أما حامل في بطنها. ابنتي حامل من ابني، أين مكانته أمام الأسرة؟ واحد في السجن والبنت في المستشفى. هي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. في إنسان سمعته طيبة، بيته نظيف، علاقات كلها إيجابية، عمله جيد، محفوظ في مكانته وسمعته، موفق في عمله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا تعتمد على غير الله في الحفظ. أما الكلمة الفيصلة احفظ الله يحفظك، يعني كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

الفصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.

أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة

إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ.

آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.

وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة

ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون

وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم

يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من

الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو

قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.

كان لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا

تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى

بصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر

الإثم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم

السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عليم.

أَمْثَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم

يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم

الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد

كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح

أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب

كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.

أهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.

قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

الصبر. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

وأهلهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه

هو كرم لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

المتقين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

تتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.

ربك أربعة أشهر فإن فاءوا فإن

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا

فَرَبُّكُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

يقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.

قاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد

تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم

علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا

قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت

وهذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما

قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال

كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعلم

وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه

فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم

أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول

وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد

والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

قلوبكم والله غفور رحيم.

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا

0: خوف من حدائق الإيمان.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. لقد أمر الشرع الحنيف المؤمنين بالإخلاص في جميع الأعمال والأقوال والأحوال، والإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعات بالقصد، وأن يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى دون تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من أحد. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.

أخي المسلم، من الأمور التي يجب على أولياء الأمور مراعاتها في تربية أبنائهم اختيار الرفيق المؤمن والجليس الصالح لهم، لما لذلك من تأثير كبير في استقامة الولد وصلاح أمره وتقويم أخلاقه. ولقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح أثر الرفيق، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تشتري منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. ويقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.

يقول الحق تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا بر الله الذي هو رحمته ورضوانه ودخول جنته حتى تنفقوا مما تحبون من الأموال وغيرها. ولذلك لما نزلت هذه الآية جاء زيد بن حارثة بفرس كان يحبها وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه في سبيل الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الله تقبلها منك.

خرج التابعي الجليل داود الطائي رضوان الله عليه إلى السوق يوما فرأى الرطب فاشتهته نفسه، فجاء إلى البائع فقال له: أعطني بدرهم إلى غد. فرفض البائع، فرآه بعض من يعرفه، فأخرج إلى البائع صرة فيها 100 درهم وقال له: اذهب إليه، فإن أخذ منك درهما واحدا فالمئة لك. فلحقه البائع وقال له: خذ حاجتك. فقال داود الطائي رحمه الله تعالى: لا حاجة لي فيه، إنما جربت هذه النفس فلم أرها تساوي في هذه الدنيا درهما واحدا وهي تريد الجنة غدا.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض عنا ديننا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل الرشاد ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، والقيامة حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم من هنا من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبو العلا، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. وحيث ما نستهل به شعائر صلاة هذا الفجر، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة النحل، بدءا من الآية 30، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.

0: صدق الله العظيم.
1: صدقت يا ربنا فيما قلت وقلت وقولك الحق. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت لما تيسر من أي ذكر الحكيم من سورة النحل بدءا من الآية 30 وانتهاء بالآية 50. اللهم يا عظيما تواضع لعظمته كل شيء، يا عزيزا ذل لعزته كل شيء، يا مالكا خضع لملكه كل شيء، يا قديرا استسلم لقدرته كل شيء، يا مهيمنا لا يشذ عن سلطانه شيء، يا عليما لا يعزب عن علمه شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يدل على وجوده كل شيء، يا من ينطق بوحدانيته كل شيء، يا من تجلت قدرته في كل شيء، ويا من وسعت رحمته كل شيء، يا أزليا قبل كل شيء وسرمديا بعد كل شيء ودائما بعد أن لا يدوم شيء، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بميلاد يوم جديد، هيا بنا نرفو أكف الضراعة والابتهال إلى الله تعالى والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق، رفع النداء المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية. من هنا من رحاب مسجد السلطان أبو العلا، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا ولد يوم جديد وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. قام الإخوة الحاضرون هنا في مسجد السلطان أبو العلا بأداء ركعتي السنة امتثالا واقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كالذي قاله الأولون من أهل السماوات والأرض، وخيرا مما قاله الأولون من أهل السماوات والأرض، وكالذي يقوله الآخرون من أهل السماوات والأرض، وخيرا مما يقوله الآخرون من أهل السماوات والأرض، بعدد ما أحاط به علمك وخطه قلمك وأحصاه كتابك. اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك ولا شكرتك حق شكرك ولا ذكرتك حق ذكرك ولا قدرتك حق قدرك، وما عندي يا إلهي من صالح الأعمال ما أتقرب به إليك إلا شهادة أن لا إله إلا أنت، ويقيني بأنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا يعبد بحق إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي اللهم ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإيمان والإسلام، فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين خاضعين لسماع تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الحشد، يقام بعدها للصلاة.

0: استقيموا رحمكم الله، حاجوا بين مناكب، سدوا الفرج، استقيموا واعتدلوا، صلوا صلاة مودع يرحمكم الله.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير إشعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، نقلناها لكم من مسجد السلطان أبو العلا. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومبتهلا الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وأمنا في هذه الصلاة الشيخ محمود مصطفى عبد الواحد. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات الزميلين حسن صفوت من الإذاعة الخارجية ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، اللذين زاملتهما وشاركتهما نقل هذه الصلاة. كنت معكم عبد الله حامد من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضا.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت يا رسول الله ما أقول قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير قال الترمذي حديث حسن صحيح

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: نادر إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وبينا أن هذه الآية مناعة من الله لمن آمن به حتى يقف أمام كل كيد يراد به صرف المؤمن عما آمن به. وأول هذه المسائل هي بطانة السوء من غير المؤمنين، لأنها لا تقصر أبدا في عنتهم وفي مشقتهم، وستحاول جاهدة أن تصرفهم عما آمنوا به. يقول الحق سبحانه وتعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إذن فالآيات الهابطة من الله سبحانه وتعالى، وإحنا قلنا إن الآيات إما أن تكون آيات قرآنية ولذلك بنسميها آية، وإما أن تكون آيات كونية. الآيات القرآنية اللي تثبت المنهج من الله، وهذا كما تقدم وقلنا إن النفقة يجب أن تكون موجهة لمين؟ لله، فتلك منهجية قرآنية أيدها الله بمنهجية كونية، اللي هي الريح اللي فيها إيه؟ صر، وأصابت حرث قوم ظالمين. إذن فالقرآن له آيات والكون له آيات، وإذا بدلنا آية مكان آية يبقى في القرآن ولا لا؟ طيب، وهناك إيه؟ ومن آياته الليل والنهار، أدي آية ودي آية. الآية الشيء العجيب الملفت اللي يجب أن نتنبه إليه لنأخذ منه دستورا لحياتنا. فالآيات القرآنية تعطي المنهج، والآيات المنهجية تؤكد صدق الآيات الإيه؟ المنهجية. الآية الأولى بيّنت أنهم منهيون عن أن يتخذوا بطانة من دونهم، يعني من غير المؤمنين. طب شوف الآية الثانية كده جت تقول إيه؟ ها أنتم أولئك تحبونه. طب الكلام على البطانة مش كده؟ ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، مما يدل على أنهم ما استطاعوش أن يلووا المؤمنين الذين أدركوا حلاوة الإيمان عن إيمانهم، بل المؤمنين حولهم أنهم يغيروا فيهم. أم لما سمعوا من المؤمنين ولا غدروش على نفوسهم نافقهم وقالوا آمنا، يبقى يدل على أن المؤمنين عقلوا الكلام ولا لا؟ يبقى في الآيات وعقلوها تمام. كيف بتحب تعملوا لهم ايه؟ لأنكم حين تشرحون لهم قضية الحق في منهج الإسلام وتشرحون لهم قضية الدين تبقوا انتم بتحبوه. ليه؟ لأنكم تريدون أن تجنبوهم متاعب الكفر في الدنيا والآخرة، يبقى بتحبوهم ولا ما بتحبوهم؟ هو ده الحب الحقيقي، هو ده الايه؟ الحب الحقيقي. وهم ما بيحبوكوش لأنهم عايزين ياخدوا كل الكفر، يبقى انتم بتحبوهم لأنكم تريدون أن تأخذوهم إلى الايه؟ وهم ما يحبوكوش أنهم عايزين ياخدوكوا للإيه؟ للكفر. طيب ده كلام عاوي، لكن مش غادرين الحكاية، يوم يقول لك إحنا آمنا. معنى قولهم إن إحنا آمنا بعد الآيات الأولى اللي تدل على أنهم بطالة من غير المسلمين، يدل على أن موقف المسلمين كان إيه؟ موقف صلب وموقف قوي، ولا استجابوش لهم في أي حاجة، فهؤلاء لم يجدوا بدا من إيه؟ من نفاقهم. وإذا لقوكم قالوا إيه؟ آمنا. ليه؟ لأنهم حينما بدت البغضاء من أفواههم لبعضهم، أو التصرفات ما جاتش تمام طبق ما يريده المسلمون، لا شك أن المسلمين ابتدوا إيه؟ يقللوا في الود لهم. لما ابتدأوا يقللوا في الود لهم قالت لو استمرت الحكاية دي بقى هيسيبونا خالص ولا لا؟ هيسيبونا خالص. فقالوا لهم ده احنا ايه؟ آمنا. وإذا لقوكم قالوا ايه؟ وإذا خلوا يعني خلا بعضهم لإيه؟ لبعض. معنى خلوا يعني اطمأنوا معنى ان اللي موجودين كفار ولا لا؟ وإلا لو كان مؤمن وياهم ما يبقوش خلوا. قال أو بقى إذا لقوهم قالوا ايه؟ آمنا. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الله، ايه حكاية عضوا عليكم الأنامل من الغيظ؟ اولا ما هو العض؟ هو التقاء الفكين على شيء ليقضمه. شو هو ده العض؟ التقى الفكين. طب على الأرض. طب ايه حكاية الأنامل اللي هي الأطراف الايه؟ الأصابع دي. الأنامل دي فيها شيء من الايه؟ من الدقة وشيء من خفة الايه؟ الحركة، مأخوذة من خلية النمل. ادي الايه؟ الأنامل يسموها البنان. وفي مثلا يقول لك فعضوا إبهامهم. إذا شفت العملية دي تجدها عملية انفعالية وعملية انفعالية قسرية. ومعنى عملية انفعالية قسرية إن الفكر ما بيرتبهاش، وإلا فمين اللي يرضى أن يقعد يعضف صابعه؟ طب أنت بتقلم مين دلوقتي لما تقعد تعضف صابعك؟ طب أنت من غاز من واحد وبتعضف صابعك أنت ليه؟ مسألة قسرية ما شاء الله. مما يدلك على إن المسألة هبال في هبال. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. نشوف كده ايه الغيظ جاي من ايه؟ من انهم لم يستطيعوا ان يلحلحوكم قيد شعرة عن منهجكم وايمانكم، بل بالعكس هم دوك هم عمالين بيحاولوا معاهم انهم ياخدوهم في الايه، وشافوا من الود بعد ما نزلت الايات قل لهم وبقت مسائل شكلية، فينغزوا ولا ما ينغزوش؟ طب ده هم كانوا عايزين يعملوا بطانة ويدخلوا مداخل عشان يعملوا ايه؟ عشان يعملوا مفاسدهم. فلما يجدوا ان الخطة بتاعتهم فشلت، فيه واحد خصمك يغيظك حين لا يمكنك من ان تغضب عليه. ولذلك لما يقول لما تلاقيه يقول كلك خصم ويحسدك عايز تفقعه اكتر، زيد انت في الفضل يوم ينكبت اكتر، زيد انت في الايه. ولذلك احنا بنقول لما واحد يعمل في واحد سيئة يقولك اوعى تعمل فيه سيئة وإلا تبقى زيه تمام، إنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. إيه الجبال دي؟ دي جبال إيمانية. بقى أنا لما عصيت ربنا وعملت فيه كذا وكذا هو يطيع ربنا فيه؟ نقول له وإلا يبقى زيك تمام. أنت تعصي ربنا هو يجي يعصي ربنا زيك؟ طب أنت اللي كسبت، لأن أنت خدته إلى جانب الإيه؟ إلى جانب المعصية. إنما هو لازم يكيدك، لازم إيه؟ يكيدك. ده كلام على الأول. ساعة ما يشوفوا التصرف ده ما يحققش لهم رغبة، يوم ساعة ما ايه يخلم ويسيبوا بقى اجتماعهم وياهم، اول عملية هيعملوها ايه؟ اذا خلوا يا ولاد مش هو ده اللي بيحصل؟ طب خلي واحد كده بينك وبينه اشياء ومش عارف ايه اللي يخلو، وبعدين ما عرفتش تاخد منه حق ولا ايه؟ ولا ابدا. وبعدين تنه قايم بدون مجرد ما يتورك ده ولوها يا ابن الله. انفعال ولا لا؟ ده انفعال ايه؟ انفعال قسري. لان اصل كل تأثير ادراكي في النفس البشرية بيترك مجال وجداني في النفس البشرية، والمجال الوجداني لازم يعمل عملية نزوعية وحركة. ولذلك اللي تزعله فيزعل ويهب كده اعرف انه طيب لانه انفعل وانتهت. انما اللي ما ينفعلش ده تقول له لا ده لسه انفعاله جاي، ده بيكومه. ولذلك يقول اتقوا غيظ الايه؟ الحليم، لانه قاعد ايه؟ يدبق لك امبارح واول واول وبعدين بقى فاضت الحكايه. انما اللي يهبها ساعتها كده خلاص انتهت المساله. ده كلام على الاول. الادراك بينشا عنه ايه؟ وجدان. التشريع الاسلامي لا يريد من الانسان انه يبقى حجر اصم ما بينفعلش. عايز انفعال، بس انفعال مهذب. انفعال ربنا يعمل له منهج. يقول والكاظمين الغيظ، مش كده؟ والعافين عن الناس. شوف شوف الدحلبه بقى. والكاظمين الايه؟ بيعترف القران بان في حاجات تغيظ. اللي ما ينغص من استغضب ولم يغضب فهو حمار، يبقى حجر. وربنا مش عايز الانسان كده. ربنا عايز الانسان انسان له عواطفه، له شعوره، له انفعالاته، بس عايز يهذب الانفعالات. النبي عليه الصلاه والسلام مات ولده إبراهيم. هنقول بقى يعني إن مات إبراهيم وإيه يعني ما يموت ولا؟ قال له لا، إن العين لا تدمع انفعال والقلب يخشع. شوف كيف مزج بين العاطفة والإيمان، العين بت إيه؟ تدمع والقلب يخشع. وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. يبقى جمعها ولا لا؟ يبقى مش عايز الإنسان يبقى صم أمام الأحداث، لا، عايزه يبقى منفعل. ولذلك لما تيجي تشوف القرآن بيدي الإنسان السوي، ولا يطبع المؤمن في قالب حديدي بحيث لا يستطيع أن يتغير إلا في قالب الإيمان بالله. وبعدين يقول إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الله إذن مش مطبوع على الذلة ولا مطبوع على العزة، ولكنه ينفعل للمواقف. موقف يتطلب ذلة بالنسبة للمؤمنين يبقى ذليل، موقف يتطلب عزة على الكافرين المتكبرين يبقى عزيز. ايه ويجي مثلا يقول لك ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى الرحمة مش خلق ثابت ولا الشدة خلق ثابت، انما خلق ينفعل للاحداث، فحين يكون مع المؤمنين يكون ايه؟ رحيم، وحين يكون مع الايه؟ الكفار يبقى شديد. يبقى مش عايزه على ايه؟ على قالب كده مجمده، لا، لازم يبقى. فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول كاظمين الغيظ، وبعدين يقول عافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب ان عاقبتم فعاقبوا، لان ده انفعال. لما يجي يقول لك لا ان عاقبت تسكت خالص كده، يبقى صادم الطبع البشري. ليه؟ قال لك صادم الطبع البشري اللي بعدين يهدد الايمان فيما بعد، لان لما تعود ان اللي يعمل فيه حاجه اتنادر عنه، ما يمكن الكفار برضه اللي يعملوا فيه نقول له لا، اتدرب فخوك المؤمن في الصغيره عشان تفضل الخصله عندك في الايه؟ في الكبيره. وبعدين ابقى انت رقيها شويه، ان عاقبتم فعاقبوا بايه؟ مثل ما عاقبتم. وبعدين قول ان صبرتم فهو خير للصابرين. شوف حبيبني، انما اداني الحق ولا ما ادانيش؟ اداني الحق، ما كسرش طبعي، والا ما كانش يخلقه. فيجي يقول كاظمين الغيظ، يعني ان في عمل العمل غزلي، تكظم غيظك يعني ايه؟ ما تعملش له عمليه نزوعيه. فان كنت هتطلعها من قلبك يبقى اسمك عفيت بقى. يبقى كظم الغيظ انك انت ما تعملش عمليه نزوعيه. واحد شتمني، كظم الغيظ انما اشتموش، انما في قلبي ولا مش في قلبي؟ اعفو، اقول له ايه يعني وتروح مطلعها من قلبي خلاص. اترقى تاني، يقول والله يحب المحسنين، يحسن له بكلمة طيبة، أقول له أنت لازم أعصابك النهاردة مش تمام، الله يكون في عونك يا شيخ، مش عارف إيه، الله، تقوم تعمل فيه إيه؟ كظمت الغيظ، تعديت المرحلة دي، المرحلة الثانية تعفي، تطلع الغيظ من قلبك، المرحلة الثالثة إن كنت بقى شاطر بقى وإيمانك بقى في القمة أحسن، الله يحب الإيه؟ المحسنين. ولذلك لما جه قال لك كيف يطلب الإسلام من المؤمنين بالله والمؤمنين بمنهجه، ان هو يحسن الى من اساء، دي ضد الطبع البشري. هو قال لك لا، هو ما جاش ضد الطبع البشري، هو اداله الحق في الطبع البشري كده، ولكن ارتقى ولا ما ارتقاش؟ ارتقى. ولما تيجي تعملها قضيه اقتصاديه منه له، تجد كان لازم يحسن. ولذلك احنا قلنا ساعه يجد الاب ابنا من أبنائه ظلم ابنا آخر، قلبه يبقى مع مين؟ مش مع المظلوم. فهب أن إنسانا أساء عبدا من عباد الله، ربي وربه يغار له. قال له ذلك، قال له أتحسن إلى من أساء إليك؟ قال أفلا أحسن إلى من جعل الله في جانبي؟ طب أنا أحسن له، ده جعل ربنا في جانبي، ما أحسنش له إزاي دي؟ ده أنا أحسن له قوي لأنه خلى ربنا في الصف. انتهت المسألة. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. تقول خلوا يعني معناها أنهم أصبحوا في مجتمع كفري وليس معهم مؤمن. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من الذي قالها وقد فعلوها في غيبة الإيمان والمؤمنين؟ بالله لو أن دول كان عندهم عقل وبيفكروا، ساعة ما يخلوا لبعضهم يعضوا الأنامل كده، وبعدين القرآن يفضح يقول ده لما خرجتم عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، بالله ما كانش يقول ده لهم رب بيقول لهم على العجاد المدارية. إنما مع ذلك برضو ما إيه؟ ما فهموش. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الإيه؟ من الغيظ. إذن ففيه حاجة تغيظ، ولكنك تجبن أن تنفث عن غيظك بمقامه الطبيعي. واحد غزني أروح على الغزن ده أنفعل عليه، طيب واحد غزني حروح على بعض ليه؟ على نفسي. دي مسألة اسمها تحويل النزوع، اسمها ايه؟ تحويل. لان انت عندك طاقة غضبية، واللي انت غضبان عليه ومنحور منه ومتضايق ما انتش قادر تعمل فيه حاجة، تقوم تنفس الطاقة الغضبية في ايه؟ انك تعض على تعض في ايه؟ فما دامت المسألة كده قال كل موتوا بغيظكم، كل موتوا بايه؟ ومعنى كل موتوا بغيظكم أن إغاظة المؤمنين لكم ستستمر إلى أن تموتوا، يبقى ما فيش فايدة، يبقى العملية اللي انتوا بتعملوها غير ذات ايه؟ جدوى ولا فيها فايدة. قل موتوا بغيظكم، واحنا قلنا ساعة يؤمر الإنسان بشيء ليس في اختياره، أن الموت مش في اختياره، إنما نيجي للحتة اللي فيها الايه؟ فيها الاختيار، يبقى هتفضلوا من غزين لأنكم لا تدرون متى تموتون، يبقى هتفضلوا من غزين ولا لا؟ وما دام هتفضلوا من غزين من مين؟ من المؤمنين. وما دام من غزين من المؤمنين يبقى بيطبقوا منهجهم صح ولا مش صح؟ يبقى دي بشارة طيبة لمين؟ للإيمان، ونزارة خبيثة للإيه؟ للكافر. قل موتوا بإيه؟ بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني الأمور اللي ما تعدتش إلى أن تقال. مش هو قال وما تخفي صدورهم أكبر؟ اللي تخفي صدورهم إيه؟ وما دام اللي حيجازي عليم بما تخفي صدور، مش هنجازيكوا بس باللي انتوا بتعملوه عمل نزوعي، بل باللي ايه؟ باللي جوه صدور. ان تمسسكم حسنه تسؤكم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. القران لانه كلام ربنا له في الاساليب تفنن، والعبارات في المعنى الواحد تختلف، لأن كل مقام وإن كان المعنى يكاد يكون واحدا إلا أن كل معنى إيه؟ طب ما هو مثلا يقول إيه؟ إن الإنسان خلق إيه؟ هلوعا إذا مسه وإذا مسه الخير، مش كده؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى مرة يتكلم عنها مس في الشر والخير، ومرة يتكلم عنها إصابة في الشر وفي الخير. أهي إن الإنسان خلق إيه؟ إذا مسه وإذا مسه، ما قالش وإذا أصابه، الاثنين مسه. وبرضو في الآية الثانية حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة، ما قالش هنا مس وهنا أصاب، إنما هنا خالف في الأسلوب، خالف في الأسلوب. قال إيه؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ما جابش هنا كلها مس ولا كلها إيه؟ الصوابة، بل هنا مس كلام رب. لما تنفعل المعاني كده تقول ده ما لا يقوله إلا رب، مش ممكن تيجي على البال دي. طب هو مرة يقول مس ومس، ومرة يقول أصاب أصاب، إنما هنا نقول له طيب يا أخي ما تعرفنا المس والإصابة. بعض العلماء قال لك المس والإصابة واحد، بدليل إن إذا مسه الشر وإذا مسه، والآية الثانية قال إن تصيبكم حسنة إيه تزول، ما أصابك من حسنة وما أصاب، قال لك ده هم معنى واحد. نقول له يا أخي ده المس معناها إيه؟ إيجاد صلة بين المس والممسوس. إنما هل إذا مس الرجل امرأته بيقول له توضى، هو في إصابة هنا؟ مش في إصابة. إذا المس مجرد إيه؟ التقاء الإيه؟ الماس بالممسوس. إنما الإصابة التقاء وزيادة، اللي ضرب ألم فورم صدغه، التقى ويبقى إيه؟ يبقى إصابة. يبقى إذن فيه فرق بين الإيه؟ فيه فرق بين المس والإصابة على الأول. هنا لما تيجي تقول إذا مس إيه؟ إن تمسسكم حسنة، تمسك يعني إيه؟ يعني الحسنة تبقى بسيطة، يعني مش حسنة كبيرة قوي. حسنة مثلا زي خصب، زي رخاء، زي غنيمة خدتوها، زي شوية نصر، وإن كان ضئيلا يتعبهم. مش مثلا حاجة كبيرة قوي قوي، يعني واحد مثلا كسب له 10 ساخ تقوم تتغاظ، طب يكاد تخلي الغاز ده لما يكسب له 100 جنيه ولا حاجة مثلا، يعني مثلا. انما ده دليل على ايه؟ على ان اي خير يجيله ولو كان بسيط يتعبه. مش مثلا يعني ما يتعبهمش الا الخير الكبير، لا ده اي خير من المس نمسكه خير بس كده يتعبهم. طيب والتانية بقى، طب انت قولنا دي كده، طيب وان تصيبكم سيئة يفرحوا بها، طب ما تقول برضو ان مستكم سيئة يفرحوا بها. يقول لك لا، لان المصائب حين تنزل على الناس قد تصير الحاسد راحما، قد تصير يعني انت مثلا بتكره واحد وبعدين زي بعضه كنت تتمنى انه يقع وكده على دماغه ويكسر له رجله، وبعدين لكن ده جه دهسه، تقوم انت تقول ما كانش يعني ده صعبه دي شويه، وقلبك يبتدي ايه يرق له. ام قال لك حتى في الوقت ده ما يعملوش. وان تصيبكم سيئه تصيبكم يفرحوا بها، مع ان كان مقتضى الانسانيه انه يعمل ايه، انه ينقلب الراحم ايه، وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين. حسبك من حادث ومصيبة تقع على إنسان أن الذي كان يحسده يرحمه، يقول لك يا شيخ ده صديد عليه ده، ويا شيخ ده والله أنا سألت عشانه، مش كمني بينه وبينه مثلا خلاف ومش يبقى إذن لما تشتد الإصابة كانت تعمل إيه؟ تغير فيهم شوية وتخليهم يقولوا لا دي يعني لا هم إيه يفرح بقى. إذن إذا جاء خير أي خير يحزن، ونجي شر إن كان مصيبة كبيرة أوي أوي اللي بترقق قلوب الحاسد حتى يصير راحما برضو إيه برضو يفرحوا به. لما تيجي مثلا تشوف جارك مثلا وكان بينه وبين أهل البيت خلاف ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين تلتفت تلاقيه مثلا إيه جات له مصيبة ولا حاجة ولا سيارة دهسته، يوم العيال الصغيرين إيه يروحوا لأمهم ولا لأبوهم يقول لك فلان دهسته سيارة، تقول يا شيخ هو ده ينفرح به؟ هو ده ينفرح به؟ يعني الحاسة ايه؟
2: فظيعة.
1: الحاسة فظيعة. ان تمسسكم حسنة تسؤهم، وقلنا الحسنة بقى زي ايه؟ اي خير يعني يمسهم مس خفيف كده. وان تصبهم سيئة يفرحوا بها، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى انت مهما كادوا لك فعندك حاجة حاجتين اتنين، اصبر على عداوتهم واصبر على شرهم واصبر على شماتتهم وفرحهم في الايه في المصائب، واصبر على حزنهم من النعمة تصيبك او تمسك، اصبر. يبقى انت عندك مناعة عشان تكيد قوي وكدهم ما يبلغش لك، اعمل ايه؟ اصبر واتقي منهج الله لتضمن ان يكون الله في جانبك، لتضمن ان يكون الله في جانب. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الله، الكيد هو إيه؟ الكيد هو أن تبيت وتحتال على إيقاع الضرر بالغير بحيث يبدو أنه من غيرك. ما هو معنى تمكر يعني إيه؟ تقول إحنا هندبر له شر بس يبقى بعيد إيه؟
2: عننا.
1: يبقى بعيد عننا. اسمه إيه ده بقى؟ ده اسمه كيد. هو أصله مأخوذ من إيه؟ الكيد والكبد، الاثنين معاني واحدة، أن يصيب الكبد، والكبد ده الإيه؟ البضع القوي في الإنسان اللي إذا أصابه شيء يقول لك فلان أصاب كبد الحقيقة. يبقى لما يجي يكيدهم يبقى يبيتهم، ومعنى يبيتهم قال لك التبييت ده أخويا ما هوش دليل الشجاعة. ساعة ما تشوف واحد بيبيت وبيعمل مكر كده اعرف انه جبان. ليه؟ لان الشجاعة لا يكيد ولا يمكر، انما يمكر ويكيد مين؟ الضعيف الذي لا يقدر على المواجهة. وان تصبروا على مقتضيات عداواتهم وتتقوا الله لا يضركم كيدهم شيئا، لان الله يكون ايه؟ يكون معكم. إن الله بما يعملون إيه؟ محيط. ساعة ما تشوف كلمة محيط دي يعني عالم بكل إيه؟ والإحاطة، إن ما فيش حاجة تشرد منه. إحاطة يعني إيه؟ محيط يعني ما فيش حاجة إيه؟ تشرد منه. اسمعوا بقى إلى تجربة واقعية في تاريخ الإسلام يقول الحق فيها ليؤكد وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. واذكر صدق هذه القضية إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. 5,000 جايين، 3,000 فارس و2,000 راجل، وجايين من مكة ليسأروا لنفسهم من قتلى بدر وأسرى بدر. ما هي بدر قتل فيها 70 من صناديد قريش، وأسر كام؟ 70، والمؤمنين كانوا كام؟ 313 أو 14 مش كده؟ والكفار كانوا كام؟ 1,000. النبادة عملوا ايه؟ جابوا 5,000، 3,000 فارس و2,000 راجل، يعني ماشيين على رجليهم، والمسلمين لا يزالون الا 700 هم اللي كانوا يعني ادل ايه. فلاجل ان يبين الحق صدق قضاياه في قوله ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ومش كدهم التبييتي، لا ده عمليتهم العلنيه بقى، هم وغيرهم، هم وايه. واذكر صدق هذه القضيه اذ غدوت من اهلك. الغدوة هي أول النهار يعني، والرواح آخر الإيه؟ النهار. غدوت من أهلك، الأهل تطلق وورد بها الإيه؟ الزوجة، وهنا المقصود حجرة عائشة لأنه كان فيها في هذا الوقت. لما أراد كفار قريش أن يسأروا لنفسهم من قتلى بدر وأسراهم، جمعوا بقى إيه؟ حشودهم، كل موتور من معركة بدر كان له بقى فرسان وله رجالة، حتى أنهم بعد معركة بدر قال زعيمهم أبو سفيان للنساء: قل للنساء لا تبكين قتلاكم فإن البكاء يذيب الحزن. الواحد لما بيبكي، ولذلك بيسموها غسول الإيه؟ غسول الأحزان، أو ذوب الدموع، ذوب المواجيد، ساعة ما يعيط له دمعتين كده يقولك سيبه ارتاح. فلو أنهم ناحوا وبكوا على قتل بدر كانت المسألة إيه؟ هبطت. فابو سفيان قال لهم: قل لهم ما يبقى ايه؟ ما يبكوش، عشان يظل ايه؟ غيظهم في مساله بدر موجوده الى ان ياخذوا ايه؟ الى ان ياخذوا الثار. وفعلا اجتمعوا 5,000 وجم عند احد. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار في هذه المساله، فارسل الى واحد اكبر المنافقين وما استدعاه الا في هذه المعركه، اللي هو عبد الله ابن أبي ابن إيه؟ ابن سلول. أم قال له: يا رسول الله، نحن لم نخرج إلى عدو خارج المدينة إلا نال منا، ولم يدخل علينا عدو إلا نلنا منه، فأنا أرى أن لا إيه؟ أن لا تخرج إليهم. فإذا ما دخلوا علينا واجههم الرجال، ووقفت النساء والصبيان يرمونهم بالحجارة من على الإيه؟ من أعلى الدور. دي ايه؟ ما شرطه. سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه ما عجبوش الكلام ده، وقال له: يا رسول الله، لم يقدروا علينا ونحن مشركون نعبد الأوثان، ولم يدخلها أحد علينا ونحن على وثنيتنا، فكيف يدخلونها علينا وأنت فينا؟ ما قبلهاش. فالمسألة أخذت ايه؟ أخذ ورد. فالنبي قبل أنه هو إيه؟ يخرج. لما رأوا رسول الله قد لبس لأمته اللي هي جهاز الحرب وجي يخرج، قاله بعضهم لبعض: لعلنا أغلظنا على رسول الله، وكان من الخير أننا نفضل زي بعض. فقالوا له: يا رسول الله، إن كنت تحب أننا نفضل حتى يدخلوا علينا ما يجراش حاجة. قال: لا، ما كان لنبي لبس لأمته أن يخلع إلا بعد أن يحارب. وخرجوا إلى إيه؟ هذا هو الذي يذكره القرآن في قوله: واذكر صدقا للقضية التي قلتها في الآية السابقة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله إيه؟ بما يعملون يحيط. اذكر وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. غدوت من عند مين؟ من عند أهلك. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. بوأت فلانا يعني وطنته في مكان، يبوء إليه اسم وطن لأن الوطن بيرجع إليه. انظر بقى إلى الدقة الأدائية للصورة، مع أن الحرب دي كر وفر. وإذ غدوت من أهلك توطن المؤمنين يعني تخلي لهم. وكلمة مقاعد، المقاعد دي مقعد، والحرب كر وفر وقيام. ايه يجيب مقاعد هنا وايه يجيب التوطين؟ علشان نعرف ان الاداء القرآني معبر عما كان في الحادثة، لان اللي بيحارب ده يريد ان يثبته الله في المعركة، فكأنه موطن في الميدان. اياك ان تلتفت الى موطن اخر، هو ده وطنك الان، لان مصيرك الايماني هيبقى رهن بايه. يبقى واذ غدوت من اهلك تبوئ، اي توطن المؤمنين، تقول لهم هو ده الايه، هو ده الوطن. مقاعد، مقاعد ايه؟ والحرب كر وايه وفر. قال لك لو ما هننظر بعد ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالرماة وقد أمر عليهم عبد الله بن جبير وهم 50، انظروا إلى قول رسول الله لهم، قال لهم إن رأيتم الكفار انهزموا أمامنا حتى دخلوا مكة فلا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتموهم هزمونا حتى دخلنا المدينة فلا تبرحوا مكانكم. قول لي بقى، في أمر أقوى من كده؟ إيه؟ فيش أقوى من كده بقى. بيقولهم لما تشوفونا هزمنا الكفار حتى دخلوا مكة، وشفتهم داخلين مكة، اوعوا تسيبوا الايه مكة. وان كانوا هم يهزموننا وبعد ذلك تروننا قد دخلنا المدينة، برضو ما تلزموا اماكنكم. لم يقدروا على هذه، وشاء الله ان يجعل التجربة في محضر من رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يبين للمؤمنين في كل المعارك التي تلي ذلك أن اتباع أمر القائد يجب أن يكون هو الأساس في عملية الجندية، وأنكم إن خالفتم رسول لازم تنهزموا. واحد يقول لك الإسلام، لا، يقول له ما انهزمش، ده الإسلام انتصر. لأن طب قدروا كده، لو أن الإسلام أو المسلمين انتصروا في أحد مع مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يستقيم لرسول الله أمر؟ إذن فقد انهزمت الانهزاميات في المسلمين اللي ما نفذوش الايه، اللي ما نفذوش الأمر. يبقى لازم يشوفوها وهم في مين، مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما هبت ريح النصر على المؤمنين في أول المعركة، ابتدأ المسلمون يشتغلون بالأسلاب والغنائم. الرماة قال لك هم هياخدوها ويسبقونا برضو الايه، فنزلوا ليأخذوا الايه الغنائم. فخالد بن الوليد انتهز الفرصة ولف وطوأهم، وحصل ما ايه، وحصل ما حصل. صحيح ان التحقيق التاريخي ان المسألة لا تعتبر هزيمة ولا انتصارا، لان المعركة لا تزال مائعة. وبعد ما الرسول الي الي انا رسول الله الي الي وجابهم، جريوا وراهم هم مشوا، فالمسألة ما كانتش انتهت لسه. ولكن الله أراد أن إيه؟ أن يعطي المؤمنين درسا في التزام أمر مين؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا بقى، واذكر إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. عملية القائد دي جناح أيمن وده جناح أيسر، ودي مقدمة ودي ساقة، ودي كل واحد مقاعد للقتال. والله سميع عليه. سمع وعلم هنا، لأن لما يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، انت هنا وانت هنا، انت هنا انت هنا انت هنا، تبقى المسألة دي عايزة سمع ولا لا؟ وبعدين عليم بما يكون في الأمر.

0: كلام مين؟ قال لهم لا ده ما هيحصلش قتال، ده بمجرد ما هيشوفونا كده ده ابن سلول المنافق بقى. قال لو نعلم قتالا لايه لاتبعنا، الا ان عبد الله بن حارثة قال انشدكم الله وانشدكم رسول الله وانشدكم دينكم. فبعد ان هموا ان يفشلوا ثبتوا. هنا الهم معناه ايه؟ الهم تحرك الخاطر نحو عملية ما. هذا الخاطر أيصير عزما وقصدا؟ دي مرحلة تانية. إذن الذي حدث منهم إيه؟ هم. يبقى هم إيه؟ مجرد إيه؟ خاطر، ولكن إيه؟ سبب. طب ودي إيه يعني؟ ليه كده؟ أم قال لك علشان يثبت إن الإسلام منطقي في نظرته إلى الإنسان. بيقول لك انه ابن خواطر كتيره، بتجيله خواطر كتيره، فلازم يحدث الامر علشان يديله الايه؟ يديله العلاج. قال اذ هم الطائفتان ايه؟ ان تفشل. قال واحد من الطائفتين والله ما يسرني اني لم اهم. مفهوم الكلمه؟ ما يسرني اني لم اهم، يعني انا مبسوط اللي اهميت. الله، ايه الحكايه دي؟ ما يسرني أني لم أهم إذ هممت، لأنني ضمنت أن قال ربنا علينا والله وليهما وحسبي ولاية الله. وديا تدينا إيه؟ إن تصبروا وتتقوا إيه؟ لا يضركم كيدهم إيه؟ كيدهم شيء. لو لم تحدث هذه ما كناش نلاقي لها جزئية من الإيه؟ من الجزئيات. فبقول أنا مبسوط قوي اللي هميت، ما يسرني اني لم اهم. قالوا ازاي يا اخي؟ لا انت مبسوط اللي انت هميت انك تفشل. قال ايه؟ لانني خدت وسام. ايه الوسام؟ الله وليهما، بزياده ان اكون في ولايه الله ونعايا. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. وما دام هو وليهم يبقى ده دليل على ان المساله كانت قصدا، يعني هم قصد ام هم خاطر؟ هم خاطر، واللي بيؤخذ عليه الإنسان هم الإيه؟ هم القصد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: Day of judgment. Imagine this scene. It's very scary. That scene, may Allah subhanahu wa ta'ala all protect us and make it easy for us. Where here I, each one of us individually, that's not all of us. So you cannot help me, I can't help you. Here I am alone in front of Allah. And he said, oh, okay. So you took your beauty more important than me. Call your beauty. You took your son, your daughter, your this person or that person. Put him number one over me. Call him. وَيَوْمَ يَقُلْ نَادُوا شُرَكَائِيَ. Of course, this is for the people who really worship other than Allah. But احنا, we worship Allah alone. But we worship small g's, as one of my teachers, he always used to call it. Small g, not the capital G. The small one. Yani, why do we disobey Allah?

فأتركوه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

0: لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سلام الله عليكم. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى كرم هذا المخلوق على كثير ممن خلق، كرمه بخلقته وهيئته، وكرمه بالاستعدادات التي أودعها فطرته، وكرمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض. ولكن الإنسان هو الإنسان، فإذا ما نبت ريشه وانتفش واستكبر، ثم نسي أنه من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى. هذا الإنسان الذي كرمه الله يوم أن قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. ولكن واحسرتاه، هذا الذي كرمه الله ومنع الأذى عنه ومنع قتله إلا بحق الله، اتبع كثير منهم إبليس اللعين. إنه النكد وإنها الغفلة. ومع ذلك فالله جاعل في الأرض خليفة من بني آدم، لأنه كريم على الله وعزيز. في موضوع مكانة الإنسان عند الله استضفنا باسمكم فضيلة الأستاذ الشيخ سعيد يوسف عكور، فأهلا وسهلا بسيد الشيخ، وفضيلة الأخ الدكتور عبد العزيز، وفضيلة الأخ الدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز، أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، فأهلا وسهلا بالأخ الكريم عبد المعز. يا سيدي سيدي الشيخ سعيد، كما سمعت موضوع ندوتنا عن مكانة الإنسان عند الله، هذا الإنسان الذي خلقه الله وأنشأه وجمله حبذا، يعني لو تكرمت وأعطيت الأخ المشاهد فكرة في خلق أو مقدمة عن خلق الإنسان.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الإنسان المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى والذي جعله خليفته في الأرض، لو رجعنا إلى بداية خليقته لوجدنا أنه كان قد خلق من التراب، كما جاء في كتابه تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر مراحل خلقه وتكوينه وخلقه في بطن أمه حتى خلقه الله، ثم جعله شابا، وبعد ذلك جعله في نهاية عمره. هذا الخلق من التراب هي بداية الخلق البشرية، فخلق آدم، فكان أول ما فعله به أنه جبله من التراب، ثم قال لملائكته: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة جميعا إلا أن إبليس لم يسجد. قال له: لما لم تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: اخرج منها فإنك رجيم.
0: والله بس يعني فقط بهال إلا إبليس، لأنه سجد الملائكة، يعني هذا الأمر يقودنا إلى قضية لغوية، إنه إبليس من الملائكة ولا مش من الملائكة. الذين قالوا سيدي إن هذا الأمر استثناء منقطع فهو إبليس ليس من الملائكة، والذين قالوا إن هذا استثناء متصل فإبليس يعني من، كما نقول رجع التجار إلا بضاعتهم. هذا استثناء منقطع، البضاعة غير التجار. نعم.
1: عندما خلقه ثم أمر الملائكة أن تسجد إليه، هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد كرم،
0: يعني سجود
1: كرم هذا المخلوق. والسجود ليس لذات آدم،
0: نعم،
1: إنما السجود لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن السجود لذات الإنسان لذات المخلوق هو محرم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أمرت أن يسجد أحد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها.
0: لزوجها.
1: فما دام قد حرم أن تسجد الزوجة لزوجها، أي المخلوق للمخلوق،
0: نعم،
1: فأيضا فإن الحرمة واقعة أن يسجد أن تسجد الملائكة لآدم، فالملائكة مخلوقات وآدم مخلوق، ولذلك ما كان السجود لذات الشخص، وإنما كان السجود لأمر الله سبحانه وتعالى لأنه أمره بالسجود، والله هو الذي يجعل هذا حلالا ويجعل هذا حراما، وبيد الحلال والتحريم. ثم إن هذا الإنسان الذي خلق كان قد أظهر قيمة هذا الإنسان في نفسه عندما يخاطب الناس ويقول، عندما يتمردون على الله في عبادته، فيقول: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. فإذا عرف الإنسان قدره فإنما يعود إلى عبادة الله ويخشع ويؤمن بالله الإيمان الكامل.
0: الله يا سيدي، بس هنا يعني سيدنا علي بهذا الموضوع رضي الله تعالى عنه يقول: عجبت لمن يتكبر وقد خرج من مخرج البول مرتين. هذا الإنسان لا يعرف أنه طيب، اذكر أنك خرجت من مخرج البول مرتين، وليش تتكبر؟
1: نعم. أيضا سيدي، فإن القرآن ليشير إلينا في آياته، لأنه عندما خلق آدم بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، هي آدم. فعندما وجد في هذه الأرض، على هذه الأرض، وجد نفسه واحدا وحيدا، وقد قيل بأنه شعر بنوع من الغربة أو الوحدة.
0: فهذا أمر طبيعي عند الناس،
1: نعم،
0: إنه وحده.
1: أخذته سنة من النوم فاستيقظ فإذا بمخلوق عجيب اللي هي حواء، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولذلك
0: نعم،
1: ولذلك عندما يقول بعض الناس إن الإنسان ما كان مخلوقا لقدرة الله، عند الجماعة الذين ينكرون الله سبحانه وتعالى، إنما خلق من حشرة أو صرصور أو دابة تدب على الأرض عند البحر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقطع على الناس هذه الأقوال فيقول: إن الله خلق
0: أصحاب هذه النظريات بادوا وماتوا.
1: إن الله خلق آدم على صورته، والضمير في صورته هنا يعود على آدم بالذات، ليس على الله عز وجل،
0: مع أنه هناك قول أنه صورته يعود على الله.
1: هذا قول غير، يعني غير صحيح، ولا أصلا لا يجوز هذا القول. فما دام الإنسان قد خلق على صورته منذ آلاف السنين، فإن الإنسان ما دام على هذه الصورة وهو لن يتغير إلى أن تقوم الساعة، ليدل على أن الذي خلق هذا الإنسان وهو الذي يديم النظر إليه ويديم أيضا البقاء لهذا الإنسان على مثل هذه الصورة، فلن يتغير ولن يتبدل ما دام الخالق واحدا. نعم. عز وجل.
0: بارك الله فيك. يعني هل هناك شيء أخ عبد المعز؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الحقيقة بس هي مداخلات صغيرة على مداخلتك في موضوع الشيطان.
0: نعم.
2: الاستثناء منقطع أو غير منقطع، فإن النصوص الأخرى قد فصلت الأمر، والراجح عند أهل العلم في هذا أن الشيطان ليس من الملائكة، إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، واضح النص، لكنه كان مع الملائكة في الموقع الذي هم فيه، فكان الأمر متناولا له، ولذلك عصى أو فعصى الشيطان ففسق عن أمر ربه.
1: نعم، كان من الجن،
2: وهذا الذي أقول.
0: نعم،
2: ففسق عن أمر ربه، ولذلك لا، يعني هذه قضية. أما القضية الثانية فالسجود، وقد دخل إليها أخي الشيخ سعيد، السجود الملائكة قد أمرت بالسجود لآدم من الله، فالله هو الذي أمرهم فيسجدون امتثالا لأمر الله، ونحن مأمورون بأن نسجد لله عز وجل بجانب الكعبة. فسجودنا بجانب الكعبة لا يعني أننا نسجد لهذه الحجارة، وإنما هي قبلة لنا، فنسجد لله. فالسجود من الملائكة بأمر من الله طاعة وامتثالا له. وأي شيء عظيم أن يكون السجود لآدم بأمر من الله ما دام الله تعالى قد أمر بهذا، فليس ذلك في ذلك إشكال، لا مانع لا عقلي ولا شرعي، لأن الذي كما تفضل أخي الذي يحلل الحلال يعني
0: لآدم.
2: أنا أعلم، أنا أعلم أن أهل التفسير قد توسعوا
0: فيها. نعم نعم،
2: لكن الحقيقة الذي أحل السجود وحرم السجود هو الله،
0: والله
2: وحرم علينا الشرك، وحرم علينا أن نسجد لغيره، وهو أمرنا، أمر الملائكة وهم عبيده يعبدونه، أمرهم بأن يسجدوا لآدم فسجد، ولا داعي لكثرة التأويل في الموضوع.
0: الله يسلم سليم.
2: أما
0: ما دام الأمر من الله يعني إذا لما الفلسفة؟
2: هذا أمر
0: فسجدوا لآدم مسجدوا.
2: فسجد الملائكة، والقرآن أخبرنا أنهم قد سجدوا وانتهت القضية.
1: السجود يعني الملائكة من الذلة تقريبا
0: يا دكتور عبد المعز. الملائكة والله ما عندهم جدل مثلنا ولا عندهم فلسفات، هذه الفلسفات
2: لم يخلقوا على هذا، وإنما نعم خلقوا
0: خلقوا للعبادة
2: والطاعة.
0: نعم والطاعة،
1: يفعلون ما يؤمرون.
2: لكن أدخل على موضوع آخر من خلال الموضوع الذي طرح، وهو هذا الإنسان ما علاقته يعني الإسلام لما نظر الإنسان.
0: نعم هو أنا أريد أن أقول نظرة الإسلام إلى هذا الإنسان يا دكتور
2: يعني
0: عبد المعز.
2: الإسلام عندما ينظر لهذا الإنسان بهذا التكوين الذي تكون، لم يخرج الإسلام في نظرته للإنسان عن طبيعة الإنسان، فنظر إليه على أنه يشترك مع التراب في كل عناصره. إنا خلقناكم من تراب، والكلام الذي قلت أنا أضيف عليه كلاما آخر، أحدنا 60 كيلو طين من جهة التراب.
0: نعم.
2: كرمه الله تعالى بالروح، ولقد كرمنا بني آدم، فإذا نفخت فيه
0: فقعوا.
2: فإذا سويته ونفخت فيه
0: فقعوا.
2: إذن الله تعالى سواه، لم يبقى طين لكنه من الطين، فإذا زال قسم الروح منه وضل الإنسان وترك هذه الروح ولم ينميها، ينمي الجانب الإيماني فيه حتى ترقى روحه وتركها، بقي طين. هذا الطين في خلقته على هذه الهيئة نشترك نحن فيه مع الحيوان، فالإسلام نظر إلى الإنسان أيضا أنه مشترك مع الحيوان في الحيوانية، ولهذا فينا غرائز الحيوان، فنأكل ونشرب والحيوان يأكل ويشرب، ونتكاثر والحيوان يتكاثر، وفينا هذه الغريزة وفي الحيوان هذه الغريزة. لكن كرمنا الله تعالى بأن جعل أصلنا من التراب وشاركنا مع الحيوان، ثم ارتقى بنا، ثم ارتقى بنا فجعل لنا هذا النوع من الارتقاء والتكريم وهو العقل والتكليف، فكان التكليف مناطه العقل، ولهذا لم يكلف غيرنا ممن لا عقل له، فكلفنا وقد اشتركنا مع التراب واشتركنا مع الحيوان، لكن التراب والحيوان والسماوات والأرض قيل أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فكل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فالتراب يسبح والحيوان يسبح ولكن ليس بإرادته، تسبيح ليس فيه إرادة واختيار، ونحن قد كرمنا الله تعالى بأن أعطانا العقل وكلفنا، فكانت غاية التكريم هو التكليف، فمن ترك التكليف وخالف ما فيه وتنزل عن مستوى التكريم انحط إلى الحيوانية. لذلك نظر الإسلام إلينا كإنسان، نظر إلى الإنسان على أنه مكون من كل هذه التكونات، لكنه كرمه وجعله في هذه المنصب، في هذه المقام العالي.
1: ولذلك كانت قيمة يعني قيمة هذا الإنسان وجود هذه الروح اللي هو العنصر الأخروي، فعندما نفق فيه من روحه بدأت قيمة الإنسان، فتكون له القيمة إذا قتل فيقتل قاتله، وإذا صير إلى الدية
0: يعني هذا الأمر الدية. سيد الشيخ سعيد أنه أن الله سبحانه وتعالى فضل هذا الإنسان لا لا على
1: لا
0: باقي
1: لا لا يعني جعل له قيمة عندما نفخ فيه من روحه كان له اعتبار. فإذا خرجت هذه الروح لم تبقى إلا الجثة كما تفضل أخي الدكتور، لأنها هذه تعود إلى التراب وتتحلل، أما الروح فتذهب إلى عالم آخر. لذلك لو يعني هذه الجثة أطلق عليه النار عدة عيارات لا تكون النتيجة كما أطلق عليه وهو حي. فإذا أطلق عليه وهو حي فقتل فله اعتبار، وإذا أطلق عليه وهو ميت فله اعتبار آخر. يعني وهذا يظهر أن قيمة الإنسان لا تكون إلا بما فيه من روح. فإذا فصلت الروح وخرجت فيبقى فيعد الإنسان كما كان ترابا من الذي خلق.
0: طيب سيدي، يعني الله سبحانه وتعالى فضل هذا الإنسان، الإنسان بشكل عام، على بقية المخلوقات، شيخ سيدي؟ يعني كيف هذا، كيف يكون هذا الأمر؟
1: حقيقة أن الإنسان فضله الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات، والمخلوقات سواء كانت ملائكة أم من المخلوقات الأخرى، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فجعل هذا الإنسان خليفته في الأرض. فالخلافة تعني أن يقوم بالمهمة التي أرادها الله له في هذا الكون، العمارة والشراف واستمرار الحياة، أن يقوم بمثل هذه الوظيفة. فإذا أراد أن ينجح بوظيفته الله سخر له ما فوقه وما تحته. مثلا في الأرض سخر له الأرض عندما قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فما كانت هذه الأرض ليعرف الناس ما فيها من كنوز وما فيها من معادن وما في باطنها من مياه أو من بترول أو من يعني من أموال أخرى، وما كان ليعرف الإنسان أن يستغل هذه الحجارة ويطلع ويصعد للأعلى في البنايات الشاهقة جدا، وكذلك في الفضاء يسخر الفضاء من أجل الانتقال من مكان إلى مكان من خلال الطائرات ومن خلال البحر أيضا في السفن. ربنا ذللها، وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذا الإنسان الذي جعله الله يعني أراد أن يكرمه، وهو جعله من البشر، من البشر يحمل رسالة، يعني أعطاه الرسالة كبشر، وما أعطى الرسالة إلى غيره من المخلوقات. ما كان الملائكة ليكونوا رسلا، وما كانت المخلوقات الأخرى أيضا لتكون رسلا. لذلك استغرب الكفار عندما قالوا ما نراكم إلا بشرا مثلنا، وأيضا عندما قال وما كان رسوله، وما عندما قال لهم قالوا عن رسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. فرد الله عليهم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث الله عنه في آية فيقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فالفرق بيني وبينكم هو الوحي، وإلا فأنا بشر مثلكم. وهو أيضا يقول قل إنما، فيقول إنما أنا بشر مثلكم أقضي لكم على نحوي ما أسمع. فهذا القول من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرسل جميعا بشر، هذا يعني أن الرسالة تلتقي مع قدرة وطاقة البشر، فلا تكون الرسالة أعظم من طاقة البشر، وإلا فإن الأنبياء لا يستطيعون أن يقوموا بهذه الرسالة. ذلك قال في سورة الأنعام وقالوا لولا أنزل إليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فالبشرية الرسل تعني عندما تأتيهم رسالات هي اصطفاء لهم، وبنفس الوقت أيضا هو تكريم ولمن أيضا يأتي من بعدهم فيأخذ بهذه الرسالات فيكرمه الله بهذه الرسالة كما قال في كتابه وإنه لذكر لك ولقومك. ومن هنا عندما قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا فسجد الملائكة إلا إبليس. لمن سجدوا؟ لآدم. وهنا يستدل العلماء فيقولون طبعا على الخلاف أن آدم أفضل عند الله من الملائكة، أن آدم أفضل عند الله من الملائكة لأن له إرادة، لأن له إرادة فأطاع الله مع الإرادة، بينما الملائكة يطيعون بلا إرادة. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم.
0: أيوة سيدي، يعني هل هناك شيء بالنسبة لعملية هذا التفضيل؟
2: لا والله، هو بس ندخل على موضوع من التفضيل.
0: نعم.
2: له علاقة بالنظرة العامة، أنه هو الذي خلق لكم الأرض لما قال ذلولة.
0: نعم.
2: هذا يدخل بنا إلى موضوع آخر إذا أذنت لي.
0: تفضل.
2: هو موضوع نصل بين الإنسان والكون.
0: نعم.
2: أهل العلوم الطبيعية من غير المسلمين يقولون قهرنا الطبيعة.
0: نعم.
2: ويقولون نحن نصارع الطبيعة ونصارع الأرض ونصارع الكون.
0: نعم.
2: والله يقول أنه قد خلق هذا الكون، سخر وخلق لكم ما في الأرض، يعني خلق الآية ذلولا أولها، بس
1: هو الذي جعل لكم
2: الأرض ذلولا. شوف كيف ذلل الله تعالى الأرض، ونحن نقول بأننا نصارع الأرض. الحقيقة أن علاقة الإنسان وصلته بهذا الكون ليست صلة المصارعة ولا صلة العداء. لماذا؟ لأن هذا الكون مأمور من الله عز وجل بأن يسير وفق نظام معين، فالكون مأمور ومطيع، ونحن قد أمرنا بأن نسير وفق قانون معين. فإذا سرنا نحن وفق قانون الله والكون وفق قانون الله، صرنا في بوتقة واحدة وفي خط واحد.
0: نعم.
2: فإن صرنا نحن بقانون يخالف قانون الله، صرنا نعاكس الكون. فالقانون يمشي الكون يمشي بقانون، ونحن نمشي بقانون معاكس. ولهذا إذا نظرنا للكون على الكون على أن كل ما فيه قد سخر لنا، هذا يعني أن العلاقة علاقة تسخير، فتنتقل العلاقة من علاقة عداء إلى علاقة استثمار وانتفاع وتسخير.
0: إذن قهر الطبيعة وكذا
2: مصطلحات كفر،
0: مصطلحات
2: كفر
0: كافرة.
2: يعني أنا يمكن فاسدة. يمكن أنا شديد شوية في اللهجة، أنا أقول مصطلحات كفر، ويجب علينا في مناهجنا التربوية أن نخرج هذه المصطلحات وأن نعود إلى مصطلحات الإيمان، مصطلحات نعم، أن نضع الأشياء في مسمياتها وفي مواقعها الحقيقية. الحقيقة هي علاقة تسخير وانتفاع واستثمار.
0: نعم.
2: والله تعالى أمرنا أن نستثمر هذا الكون وأن نعيش فيه، ولم يأمرنا بأن نصارع. لكن هذا الاستثمار يحتاج إلى جهد صح، يحتاج إلى عقل صح، يحتاج إلى بذل صح، لكن هذا البذل ليس على هيئة عداء مع الكون، وإنما علاقة تكاملية. فالصلة الأولى هي صلة استثمار وانتفاع. ولذلك الله تعالى في كل الآيات التي يتكلم فيها عن الكون لم يحدثنا على أننا قد أمرنا بأن نصارع، وإنما أنزل من السماء ماء، هو الذي أنزل. وما دام الله تعالى أنزل من السماء ماء فنحن ننتفع به، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به من الثمرات. نحن نقول نصارع الكون حتى نزرع، وصارعنا الجبل ومهدناه وعملناه حتى صار أرض صالحة للزراعة والتصحر
1: قهرنا،
2: هذا ليس من الشرع في شيء. هذه لغة إنسان غير مؤمن بالله عز وجل. لغة الإيمان هو أننا نريد أن نستثمر ما سخر الله لنا وما جعله على هيئة من التذليل حتى نرقى ونستفيد ونؤجر على هذا التسخير. القضية الثانية هي أننا صلتنا بالكون صلة تأمل، صلة تأمل واعتبار وتفكير في الكون وما فيه، حتى نرى نعمة الله علينا، وحتى يصل منا الكافر للإيمان والمؤمن إلى زيادة في الإيمان. ولهذا ننظر إلى هذا الكون ابتداء من أنفسنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي أنفسكم. والإنسان إذا نظر إلى نفسه، هو موضوع حلقتنا هذا الإنسان، إذا نظرنا إلى أنفسنا في كل يوم، الطب والأجهزة والتكنولوجيا تخرج علينا بمعلومات جديدة تبين لنا هذا المخلوق العظيم وهذا الإنسان العجيب الذي خلقه الله تعالى على هذه الهيئة بمستويات عليا. أهل أمراض القلب وتخصص القلب في كل يوم يخرج علينا بقضايا عجيبة، السمع وما كانت السمع، العين. ولهذا جاء في الحديث أن العبد أتي بالعبد من بني إسرائيل يوم القيامة فقيل له هل تدخل الجنة برحمة الله أو بعملك؟ قال أدخل الجنة بعملي. قال ضعوا نعمة البصر في كفة وعبادته في كفة، فرجحت نعمة البصر. هذه النعمة التي إن نظرنا إليها لا تنتهي، صلة التأمل شيء، صلة التفكر حتى للوصول إلى هذا الخالق سبحانه وتعالى، الإيمان به ومعرفة أثر ونعمة الله علينا. فرق بين الذي ينظر لهذا الكون ليعاديه على أنه عدو للكون. فلذلك الإسلام وجهنا لأن ننظر أن تكون علاقة هذا الإنسان بالكون علاقة من جهتين، علاقة استثمار وعلاقة تأمل.
0: بارك. يعني هل هناك شيء سيد الشيخ؟
1: يعني الوقت لما تكلم به أخونا، إذا كان يعني الكون قد سخر إلينا فلا يجوز لنا أن نجعل جزءا منه أعلى منا أو أعظم منا. فمثلا عندما نجد أولئك الذين عبدوا الأصنام، فالعبادة تعني أن تعبد المعبود هو أعظم من العابد أو أكبر من العابد. فإذا وضع الصنم من الحجر أو الشجر أو التمر أو غير ذلك ثم سجد له، فيكون هذا اعتراف من هذا الإنسان أن هذا المخلوق الذي سجد له هو أعظم منه. والله يقول في هذا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيضا أضيف نقطة يعني للذي تكلم به أخونا، هو قضية يعني الرزق حقيقة
0: بسرعة، وإن شاء الله نعدك ونعد فضيلة الله
1: بس تكملة
0: يعني بجملة هيك.
1: ولقد زينا السماء ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. هذا عنه من التسخير، يعني أنزل من السماء الماء ثم نبتت نباتات من الأرض. لمين؟ لهذا الإنسان. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتت به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك النشور.
0: يعني إن شاء الله نعدكم أن نعود مرة أخرى لإتمام هذا الموضوع إن شاء الله. في نهاية هذا الحديث الطيب نشكر فضيلة الشيخ العالم سعيد يوسف عقور وفضيلة الأخ الكريم عبد المعز الدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة، وسنعود لإتمام هذا الموضوع الطيب إن شاء الله إن كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني. رب هب لي هدى وأطلق
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قوة الإيمان والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأصبحتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت. ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام 9 بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين الثالث من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. كامبرا: من علب السجائر الموحدة إلى حظر السوشيال ميديا، أفكار أسترالية تركت أثرا عالميا. ومن العناوين العالمية: هيئات فلسطينية تكشف الأسرى الفلسطينيون بسجون الكيان الصهيوني، تجويع وإهمال طبي ومئات الوفيات. القدس المحتلة: بالأسماء والأرقام من يقود عنف المستوطنين في الضفة. الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 من عناصره جنوب البلاد. الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يشهد إصابة ناقلة وانفجار قرب أخرى 90 دقيقة من التصعيد بالمسار العماني في هرمز. الكيان الصهيوني: قوات الاحتلال الصهيوني تواصل فرض إجراءات عقابية على قرى الضفة الغربية. قطر: رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن أوضاع المنطقة. الكيان الصهيوني: كيف بنى الكيان الصهيوني شبك مراقبة ترصد قطاع غزة كاملا؟ الكيان الصهيوني: توغل صهيوني وتفتيش للمدنيين قرب الرفيد بريف القنيطرة. مؤسسة القدس الدولية ترصد أخطر انتهاك صهيوني بالأقصى خلال يوليو. سوريا الحسكة: إزالة الألغام تفتح طريق مئات العائلات النازحة للعودة إلى رأس العين. رام الله الاحتلال يخنق مدينة البيرة بالتهام المزيد من أراضيها. لبنان: نقل حاكم مصرف لبنان السابق إلى السجن رومية. مصادر أمينة صهيونية تبدي: نقص في الصواريخ أم تحضير للانسحاب؟ تراجع ترامب يربك الحليف الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية: الاقتصاد ينقلب على الجمهوريين، هل يستعيد الديمقراطيون الكونغرس؟ الولايات المتحدة الأمريكية: لماذا تراجع ترامب فجأة عن ضرب إيران ومن أقنعه؟ أوكرانيا روسيا: أوكرانيا توقع قتلين وتستهدف مازون روسيا، وموسكو تعلن تدمير 635 مسيرة. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: في ديسمبر كانون الأول 2025 أصبحت أستراليا أول دولة تشرع حظرا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16، ورغم أن فعالية هذه القوانين وهي الأولى من نوعها في العالم لا تزال قيد التقييم، فإنها أدخلت للمرة الأولى في العالم عقوبات على عمالقة التكنولوجيا وشركات وسائل التواصل الاجتماعي التي يثبت انتهاكها للقواعد. وتبدو مجموعة من الدول بينها بريطانيا وفرنسا وماليزيا في طريقها الآن إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وهو ما اعتبره صانعو السياسات في أستراليا مصدر فخر. وفي أواخر يونيو حزيران أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه أن أستراليا بدأت حركة عالمية، كما قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن البلاد تقود العالم. أما الآن أحبتي في الله ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. هيئات فلسطينية تكشف: كشفت هيئات فلسطينية عن ظروف شديدة الصعوبة يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، إذ قال نادي الأسير الفلسطيني أمس إن الفتى محمد موسى محمد سليمان حميد يعاني فقدان الوعي نتيجة التعذيب والإهمال الطبي خلال فترة اعتقاله السابقة، وذلك بالتزامن مع تدهور ظروف الأسرى في سجن مجده نتيجة نقص الغذاء والرعاية الصحية. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بتدهور الظروف المعيشية للأسرى والمعتقلين في سجن مجده صهيوني بسبب نقص الغذاء والرعاية الطبية، مما أدى إلى فقدان أوزانهم. القدس المحتلة: بالتوازي مع اتساع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، برزت جماعات استيطانية متطرفة تقود التصعيد الميداني عبر هجمات متكررة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وفرض وقائع جديدة على الأرض. وتنطلق تلك الجماعات من رؤى دينية وقومية متشددة تدعو إلى توسيع الاستيطان وإحكام السيطرة على الضفة وتهجير الفلسطينيين والهيمنة على ما تسميه يهودا والسامرة الضفة الغربية. الجيش اللبناني يعلن. أعلن الجيش اللبناني أمس إصابة 5 من عناصره في بلدة كفر التابعة لقضاء بن جبيل جنوب البلاد، وقال إن الإصابات نجمت عن انفجار جسم مشبوه بعد أن كان أشار إلى وقوعها جراء استهداف صهيوني أثناء مواكبة الجيش للأهالي في البلدة وفق وكالة الأنباء اللبنانية. ومن جانبه نفى الجيش الصهيوني مسؤوليته عن الحادثة قائلا إن العبوة التي انفجرت في آلية عسكرية للجيش اللبناني ليست تابعة لنا. الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يشهد. شهد الجانب الجنوبي من مضيق هرمز حادثين بحريين متقاربين قبالة محافظة مسندم العمانية ليل 31 من يوليو تموز المنقضى وفجر 1 من أغسطس آب الجاري بفارق ساعة و24 دقيقة UKMTO وفق بلاغين منفصلين لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأظهرت بيانات ملاحية حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة مسار ناقلة الغاز الطبيعي المسال غاسلوغ شانغهاي قبل إعلان الشركة المشغلة تعرضها لحادث أثناء خروجها من المضيق وموقع توقفها لاحقا. الكيان الصهيوني. تستمر قوات الاحتلال الصهيوني في فرض إجراءات عقابية على قرية تل جنوب غرب نابلس عقب استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش المستوطنين الجمعة الماضية، ولاقت الحادثة تفاعلا واسعا بعد مقتل جنديين فيها بوصفها هجوما فلسطينيا على المستوطنين والجنود في محيط مستوطنة حافات جلعاد خلافا لما تبينه الشهادات والصور الميدانية. وحصلت الجزيرة على تسجيل لأحد الجنود القتلى في هذه الحادثة خلال تهديده الفلسطينيين قبل أشهر من داخل بلدة تل بتوسيع المستوطنة. قطر. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية والأردن والكويت. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيانات منفصلة أن الاتصالات تناولت علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وسبل دعمها وتعزيزها. الكيان الصهيوني. من داخل أحياء مدمرة في غزة تبدو بعض المواقع العسكرية الصهيونية كتلا مرتفعة على حافة الأفق بما فيها من هوائيات ومباني محصنة يراها الفلسطينيون من بين بيوتهم المهدمة وخيام النزوح. لكن السؤال الأهم هنا لا يتعلق بما يراه السكان من الأسفل بل ما يراه الجنود من الأعلى. فعلى مدار أكثر من عامين ونصف منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 أنشأ جيش الاحتلال الصهيوني مواقع عسكرية داخل قطاع غزة وعلى امتداد مساحته. الكيان الصهيوني. توغلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس على طريق الحاران الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا لتفتيش المارة بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. وأوضحت الوكالة أن دورية صهيونية من 3 سيارات عسكرية أقامت حاجزا مؤقتا على الطريق بين القريتين وأقدمت على تفتيش المارة والسيارات العابرة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. مؤسسة القدس الدولية ترصد. رصدت مؤسسة القدس الدولية مجموعة انتهاكات صهيونية بالمسجد الأقصى خلال يوليو تموز الماضي، مشيرة إلى ممارسات تقع أول مرة وتشكل خطوة فعالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وسط تحذيرات من مخططات تستهدف باب الرحمة. جاء ذلك في تقرير شهري يرصد انتهاكات الاحتلال بالمسجد أشار إلى مشاركة آلاف المستوطنين في اقتحامه وأداء طقوس وصلوات توراتية فيه برعاية ومشاركة صهيونية رسمية. سوريا الحسكة. يشهد هذا الأسبوع انطلاق أولى قوافل عودة النازحين من بلدة رأس العين بريف الحسكة، وذلك مع استمرار التحضيرات لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية حسب ما كشف مصدر للسوريا الآن. وقال المصدر السوري إن قوافل العودة ستبدأ خلال أيام في قافلة تضم أكثر من 600 عائلة بالتنسيق بين الوفد الرئاسي المكلف بمتابعة ملف المهجرين ولجنة مهجري رأس العين. رام الله الاحتلال يخنق. بسلسلة قرارات عسكرية صادرت قوات الاحتلال مساحة واسعة من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية لشق طرق استيطاني، يقول رئيس بلدية البيرة منيف طريش، بينما يشير إلى الأرض التي صادرها الاحتلال بموجب أوامر عسكرية إن ذلك يجري خدمة للمستوطنين في مستوطنة بيت إيل القريبة. لبنان. نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى سجن رومية سبت بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات عقب تأجيل جلسة محكمة كانت مقررة الخميس. وحسب مسؤول قضاء لبناني نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، فإن سلامة الذي أصيب بوعكة صحية أثناء توجهه إلى المحكمة لمواجهة تهم الاختلاس والإثراء غير المشروع أدخل إلى السجن وأصبح في عداد الموقوفين الموجودين فيه بأمر من النائب العام التمييزي. مصادر أمنية صهيونية تبدي: أبدت مصادر أمنية صهيونية قلقها من طريقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواجهة العسكرية مع طهران بعد قراره إلغاء هجوم كبير على إيران في اللحظة الأخيرة دون تنسيق مسبق، الأمر الذي بات وفق مسؤولين صهيونيين يهدد بشكل مباشر الجاهزية العملية للجيش الصهيوني ويلقي بظلال من الشك على التعاون العسكري والاستخبارات بين الحليفين. الولايات المتحدة الأمريكية: قبل انتخابات التجديد النصفي يجد الجمهوريون أنفسهم أمام مفارقة صعبة. الورقة التي طالما منحتهم أفضلية انتخابية بدأت تتحول إلى عبء، فارتفاع الأسعار وكلفة الافتراض وتداعيات حرب إيران تضغط على إدارة ترامب وتعيد سؤال المعيشة إلى قلب السباق على الكونغرس. ومن هذه الزاوية تنقل مجلة نيوزويك عن استطلاع حديث لنابوليتان نيوز سيرفيس أن الديمقراطيين باتوا يتقدمون على الجمهوريين في ثقة الناخبين بإدارة الاقتصاد والتضخم. الولايات المتحدة الأمريكية: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربة العسكرية التي كانت متوقعة ضد إيران وإشارته إلى وجود تفاهمات تتعلق بفتح مضيق هرمز والملف النووي الإيراني موجة من التساؤلات بشأن دوافع هذا التحول المفاجئ، وهل يعكس انفراجة دبلوماسية حقيقية أم أنه مجرد تهدئة مؤقتة تمهد لاستئناف المفاوضات، وسط قراءات متباينة في واشنطن وطهران بشأن مستقبل الأزمة ومسار التفاوض بين الجانبين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أوكرانيا وروسيا. قال مسؤولون محليون في روسيا أمس إن غارات أوكرانية بطائرات مسيرة قتلت شخصين على الأقل في مناطق على نهر الفولغا خلال الليل، وإنها أصابت أهدافا من بينها مستودع تابع لشركة وايلد بيريز أكبر شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 635 طائرة مسيرة خلال هجوم أوكراني واسع نفذ الليلة الماضية واستهدف أكثر من 10 مناطق داخل الأراضي الروسية إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: كامبرا، من علب السجائر الموحدة إلى حظر السوشيال ميديا، أفكار أسترالية تركت أثرا عالميا. ومن العناوين العالمية: هيئات فلسطينية تكشف الأسرى الفلسطينيون بسجون الكيان الصهيوني، تجويع وإهمال طبي ومئات الوفيات. القدس المحتلة، بالأسماء والأرقام من يقود عنف المستوطنين في الضفة. الجيش اللبناني يعلن، الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 من عناصره جنوب البلاد. الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يشهد إصابة ناقلة وانفجار قرب أخرى 90 دقيقة من التصعيد بالمسار العماني في هرمز. الكيان الصهيوني، قوات الاحتلال الصهيوني تواصل فرض إجراءات عقابية على قرى الضفة الغربية. قطر، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن أوضاع المنطقة. الكيان الصهيوني، كيف بنى الكيان الصهيوني شبكة مراقبة ترصد قطاع غزة كاملة؟ الكيان الصهيوني، توغل صهيوني وتفتيش للمدنيين قرب الرفيد بريف القنيطرة. مؤسسة القدس الدولية ترصد، مؤسسة القدس الدولية ترصد أخطر انتهاك صهيوني بالأقصى خلال يوليو. سوريا الحسكة، إزالة الألغام تفتح طريق مئات العائلات النازحة للعودة إلى رأس العين. رام الله، الاحتلال يخنق، الاحتلال يخنق مدينة البيرة بالتهام المزيد من أراضيها. لبنان، نقل حاكم مصرف لبنان السابق إلى السجن رومية. مصادر أمنية صهيونية تبدي نقص في الصواريخ أم تحضير للانسحاب، تراجع ترامب يربك الحليف الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية، الاقتصاد ينقلب على الجمهوريين، هل يستعيد الديمقراطيون الكونغرس؟ الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا تراجع ترامب فجأة عن ضرب إيران ومن أقنعه؟ أوكرانيا وروسيا، أوكرانيا توقع قتلين وتستهدف أمازون روسيا، وموسكو تعلن تدمير 635 مسيرة. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة، أدناها 5 درجات. غدا الثلاثاء طقس مشمس، الحرارة أقصاها 19 درجة، أدناها 4 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12 ودقيقتان، يرفع لأذان العصر تمام 2:57، يرفع لأذان المغرب تمام 25 دقيقة، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:39. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد لله، الحمد لله.
1: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Karim Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مرزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أدينا رجعنا لكم. المرة دي مقال بعنوان أمريكا ونظرية كيس الفيران في الشرق الأوسط، حلوة. بيحكوا بيقولوا إنه مهندس زراعي من مصر كان بيشتغل في إحدى قرى صعيد مصر، فعاوز إنه يروح لأهله في القاهرة، فراح وركب القطر وقعد جنب رجل فلاح عجوز من القرية، وكان حاطط بين رجليه الفلاح ده كيس أو شوال من الكتان. وبعد ما بدأت رحلة القطر كان الفلاح كل كده 10 دقايق ربع ساعة يعمل إيه؟ يقلب الكيس ويخلطه، يحركه للكيس ده للشوال، وبعدين يحطه ويثبته بين رجليه ويرتاح. واستمر على الحالة دي كل الطريق. استغرب المهندس الزراعي من الفلاح واللي بيعمله، فسأله مين انت وبتعمل ايه وايه حكاية الشوال اللي بين رجليك ده؟ قام الفلاح قال له انا عمك محمدين من قرية فرشوط، وانا خبير باصطياد الفيران والجرزدان، وانا ببيعها وأوردها للمركز القومي للبحوث بالقاهرة عشان يعملوا عليها التجارب. فقال المهندس وليه كل شوية بتقلب الشوال وبتهزه كل شوية؟ فقال له الفلاح، قال له يا ابني الكيس ده ولا الشوال ده فيه جرذان وفيران، لو سبتهم من غير تقليب ولا هز لأكتر من ربع ساعة راح يرتاحوا الجرذان والفيران، وكل واحد منهم راح يحفظ مكانه وحيستقر فيه، وراح ينسى أصحابه اللي من حواليه، ويبدأ إنه يخرم الكيس، وراح ينتج بعدها مصيبة.

المهم عشان كده قال له أنا بحرك وبخلط الشوال كل ربع ساعة عشان الفيران ما ياكلوش الكيس، وبكده بيتعاركوا وبيتقاتلوا وبيختلفوا بين بعضيهم البعض وبينسوا الشوال وبينسوا أن ياكلوا الشوال، وبوصل كده للمركز البحوث بسلام. المهندس أعجب من اللي عمله الفلاح ومن النظرية، نظرية شوال الفيران، وهي كده سياسة وفلسفة الغرب والصهاينة تجاه الوطن العربي وشعوبه. كل ما استراحت شعوبنا من مصايبهم طلعوا عليهم الدسائس والفتن وأكترها دينية، وقاموا بتحريك الكيس وأطلقوا الشعارات الكذابة في محاولة الإرهاب عشان يبقوا متحكمين ومسيطرين على الساحة السياسية والاقتصادية، ونسوا ولا تناسوا إنهم هم اللي عملوا الإرهاب ويصدروه. كل ما حرك الغرب والصهاينة الكيس بنتقاتل وبنتعارك باللي بينا وبننسى إننا ضمن كيس واحد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآن أحب في الله، رح نحكي لكم قصة واقعية حصلت. القصة بعنوان إن الله على كل شيء قدير. يقول المتحدث: إخوتي في الله، أحكي لكم هذه القصة الحقيقية اللي وقعت لأختي، والله على ما أقول شهيد. أصيبت أختي، يقول، بجلطة دماغية حادة، مما أدى إلى انفجار وريد في الرأس، وكانت الحالة حرجة جدا، مما تطلب دخلها إلى الإنعاش وهي في غيبة.

وهي على الحال ده، وشفت الكل بيهيئ روحه لفراقها، إلا أني أنا وكأني كنت واثق من أن ربنا سبحانه وتعالى رح يرجعها إلى ما كانت عليه وبكلمة. ومرت 8 أيام وإحنا نرجو ونأمل، إلى أنه كان يوم الخميس وإن في ليلة من أمري أتأمل في الكون تذكرة يوم الجمعة والساعة المباركة، خصوصا دعاء الإمام وهو على المنبر. وهنا رحت لإمام بلدتنا وطلبت منه أنه يدعو لأختي أن ربنا يشفيها وهي في غيبوبة من 9 أيام. وكان يوم الجمعة وبالنسبة لي يوم غير عادي، وجت اللحظة وطلع الإمام على المنبر كالعادة من كل يوم جمعة يلقي خطبته. كنت بسمع للخطبة بشغف إلى أن قربت نهاية الخطبة الثانية وبدأ الإمام بالدعاء زي ما جرت العادة، حتى قال وفي الأخير أختنا في الله مريضة وهي في غرفة الأنعاش، اللهم اشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما. وصدقوني حسيت إن قلبي انفتح، وإزاي ما ينفتحش وكان في وسط الجمع إنسان واحد، ولو كان في إنسان واحد بس مؤمن ويقول آمين مش رح يرد ربنا الدعاء. لما الشيخ يدعي واحد بس من كل في المسجد مؤمن، ربنا مش هيرد الدعاء. خرجت من المسجد وأنا إنسان تاني، وانتظرت إنه يجي الخبر السعيد. ومر يوم الجمعة وجه يوم السبت وصحيت أختي من غيبوبتها. يا الله يا الله قد إيه أنت رحيم وكريم. وبيقول وفعلا كان الشفاء عاجل، وإحنا دعونا ربنا سبحانه وتعالى يوم الجمعة وهي صحيت يوم السبت وابتدت تتحسن شوية شوية حتى شفيت تماما وكأن شيء ما حصل لها أبدا الحمد لله. حتى الأطباء اللي أشرفوا على علاجها يعني ذهلوا، لكني أنا لم أذهل لأن الله على كل شيء قدير. وأخيرا أحبت في الله أوصيكم إخوتي في الله بدعاء الله في جوف الليل وفي السجود ويوم الجمعة وبعد كل أذان وسقوط المطر، لأنها أوقات لا يرد فيها دعاء. اللهم احفظنا وإياكم من كل شر وخطر، اللهم آمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، قصة جميلة عن الصبر. في قديم الزمان كان هناك وزير لملك في أحد البلاد، وكان الوزير ده شديد الإيمان والصبر على البلاء واستقبال المصائب والشدائد بحمد الله. وفي يوم من الأيام خرج الوزير مع الملك للحرب، فأصيب الملك وقت الحرب بقطع في صباعه. رجع الملك للقصر مع وزيره واستدعى الوزير الطبيب وقعد جنب الملك وقال له: الحمد لله يا مولاي، خير خير. اعتقد الملك ان الوزير بيستهزئ بيه وقال له: فين الخير واتقطع اصبعي؟ بعد انه عالج الطبيب الملك، امر الملك بوضع الوزير في السجن عدة ايام عشان يأدبه على استهزائه بالملك. لما اخذ الحراس الوزير الملك الى السجن، سمعوا الملك وهو بيحمد الله وبيقول: خير خير. استغرب الملك من امر الوزير. يعني قصص عن الصبر والتحمل. وكان الملك بيخرج كل اسبوع في رحله صيد، وكان بيصطحب معاه وزير في كل مره. وخرج الملك زي عوايده لرحله صيد، ووقت رحلته شاف غزال، فجري الملك وراه عشان يصيده وابتعد عن الحراس. ومر الملك بقوم يعبدوا الأصنام، وصادف إنهم في هذا اليوم كانوا بيحتفلوا بعيد الصنم السنوي، وكان عادتهم إنه يقدموا قربان للصنم. ولما شافوا الملك قبضوا عليه وعرفوا إنه ملك، وفرحوا لأنهم حيقدموا قربان غالي للصنم. وقصص الصبر كمان على البلاء. لما عزم القوم على ذبح الملك لتقديم قربان لصنمهم، شاف حاكم القبيلة إنه إصبع الملك مقطوع، والقربان يجب إنه يكون سليم ما فيهوش عيوب. فقرر الحاكم إطلاق سراح الملك، وهرب الملك بسرعة ورجع لقصره. لما رجع افتكر كلام الوزير لما حمد ربنا وقال له انه قطع اصبعه خير. قصص معبرة عن الصبر، سبحان الله. وطلب الملك من الحراس

المهم طلب الملك من الحراس انه يحضروا الوزير، من محبسه محل ما اتسجن. ولما جه الوزير اعتذر منه الملك وحكى له اللي حصل، وانه قطع اصبعه كان خير له فعلا، فلولا ما اتقطع انه اصبعه مش مقطوع كان القوم راح يذبحوه. فحمد الوزير ربنا وقال له ودخول السجن كان خير ليا كمان، فلو كنت رحت معاك في رحلتك وكان دول القوم راح ياخدوني قربان لآلهتهم وربنا نجاني من الموت بسجني. وتعلم الملك من الوزير درس مش هينساه، وهو الصبر، الصبر على المحن والبلاء بحمد الله وشكره على ذلك، لأن في بعض الأحيان بيكون الابتلاء والمحن خير لينا ونجاة من محنة وكرب أكبر. وبقى أصبح الملك يحمد الله ويشكره مهما كبرت محنته، وأصبح يثق في وزيره أكتر مما كان ويستشيره في كل أمور.

أحبك في الله، وهنا معنا قصة النبي نوح عليه السلام. اسمعوها كويس. النبي نوح عليه السلام كان هو أول نبي ربنا يبعته للناس في الأرض، وربنا بعت نوح لقومه بعد لما انتشرت الضلالات فيهم. وفيه اعتقاد بيقول إنه قوم النبي نوح عليه السلام كان اسمهم بنو راسب، والحكاية ابتدت لما قوم نوح بنوا تماثيل وأصنام لناس قبلهم عشان يخلدوا ذكراهم. لكن مع الوقت بدأ الناس يعبدوا الأصنام دي من دون الله عز وجل، وهنا قال الله في كتابه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. صدق الله العظيم. عشان كده ربنا بعت نبي نوح عليه السلام عشان يهديهم، وزيه زي كل الأنبياء اللي جم على مدار التاريخ. بدأ النبي نوح عليه السلام يدعو الناس لعبادة ربنا وحده لا شريك له، واستعمل كل الوسائل الممكنة عشان يخليهم يبطلوا عبادة الأصنام والتماثيل، وكان بيفكرهم دايما بثواب طاعة الله عز وجل: يغفر لكم من ذنوبكم. لكن قوم نوح ما استجابوش لدعوته، وهنا وصف نوح عليه السلام حاله في الآية الكريمة. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. صدق الله العظيم. بالرغم من الوعود الجميلة اللي قالها نبي الله نوح لقومه إن ربنا حيرزقهم رزق واسع، وإن الأراضي بتاعتهم حتكون جنان، بس برضو اتواجه بالكذب. وبعد كده بدأ نوح عليه السلام يفكر قومه إزاي ربنا خلق الإنسان، وإن الإنسان كان مجرد نطفة صغيرة وابتدت تتحول بعد كده لحد ما بقت عظم ولحم، بس برضو الحال ما تغيرش. لما يئس نوح من قومه دعا ربنا على لسانه في الآية الكريمة: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقال كمان: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بمعنى أن ربنا ما بيسيبش أي كافر على الأرض دي، لأن الكفار هيضلوا الناس، هيبعدوهم عن عبادة ربنا. بعد كده أمر الله نوح عليه السلام إنه يبدأ في بناء السفينة، وزي كل نبي كانت معجزة نوح هي السفينة اللي بناها. وهنا بدأ نبي الله نوح عليه السلام والناس القليلة اللي آمنوا بالله في بناء السفينة. وفيه اعتقاد بإن سفينة نوح عليه السلام اتبنت من ألواح خشب بسبب الآية الكريمة اللي بتقول: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ورغم بدأ نوح عليه السلام في بناء السفينة، برضو قومه مبطلوش تريق عليه إنه بيبني سفينة على اليابسة الأرض. قال الله في كتابه الكريم: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صدق الله العظيم. ولازم أحبت في الله ما ننساش إن زوجة النبي نوح كانت كافرة، هي وابنه
ولما بدأ الطوفان حاول النبي نوح عليه السلام إنه يخلي ابنه يحيد عن الكفر، بس للأسف ابن النبي نوح كان فاكر إنه هيقدر يهرب من الطوفان ده وإنه هينجو. قبل بداية الطوفان وهلاك قوم نوح كان ربنا أمر نبي إنه ياخد معاه في السفينة دي من كل زوجين حي، ذكر وأنثى. وبكده نكون وصلنا لعقاب قوم نوح عليه السلام، وهو الغرق بالطوفان في الدنيا ودخول النار في الآخرة. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وبعد ما الطوفان خلص رست السفينة على جبل اسمه الجودي،